هاي راجع روم غوغرت مازي تشيني خزينة را برندا هاي تبهوالو هوغريت بخودك قسلا ويل من دوام هاي تبهوالو هوغري ورسردان سينغو بريم عبدالله خدي حيا غورو خل منو دلالي كبرد

أي لذا خوكا بهدينا دلجيرايا أي ليل سرا أباه زلال برد بره شاتي خابيري أجر تبجن بلندا تشافر شاكما كبروش كاتيجري تخبر ده بجاري القشي هيل مجاري

هروسا دم بيت بوري بي خدا بي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تمانكر واسو لدو بهنار.

خذي بلي انت ديبا يا زيادة يك بلي با برا برا بدلي اخوة من كاريبا ابيناتا جدل بلي با ابيناتا

0: صباح بخير جهدار يا نارتا ايرو يكي مها حيشتا يا دبيجن طباخي تري راخو تموزي طباخ سبارت ما بيرا وخمو قرماجي شخواج فيس بهيدا دس بيكريا هيفي دكن حركاسي قول ما جهدار دكال كيدا كيبا جيوي هينك با جيوي خوش با آرام با صباحت بخير با دوري
1: تير رازاي با صباح تجي بخير با دلتا جهدار ما صباح هوا بخير خوشي بشادي با دس بيكا مها كنوية هيفي ما كو أف ما بخير خوشي سرما و درباس ببا

0: ای ماده کا کلوویس بهم لگندان کشا گریان نتنی بوهارا گندا خوشا هاوینا گندا جی خوشا گدو بمنت حريكو دركبه دربه لتشولي واللي اوجهي فكري راكبه نلبندي كهربيبه ونبي ويكاجو تشاوابه افا روشا خلكين باجاره براستي تحسم روج وروج زحمه
1: درسته ايجار نافي غنداد بيج نافي دفرا دبيج جهواران اذا هيدي هيدي جفقر لغندان تشد بدل دا طيبت نتني نافاد بيج تكو خوشجي هربيني وتفاصيل فان دفرا دبيد ببير انين هكي كو بنافي خلكي خو تبع عنوان وبتناس كنجتينا زمان ف قلت تشكو هرينة تشتم ما وكبري باشار زحمة تردبي جيانا قندان هرخوش تره

0: راستيجي دل دهر مقالات اشتكو هاتنا قهرتن وشيرين جي بحسة احساس دكي رومانسي كافجاز رومانسياتك باشتر اشتري بيجم قهرتنين زيادة شو يبونين طابت هقرس بحسة عملان هبكم جي ايرو شمية و ايدي لقوري برياري عملا كافين نما در بازدار نما دمشي بو تشتك جبير آنيني مفا ايجار هرتي بيات روجي دبستان تشقي سبرا بخار دبر
1: دورينج ورقة دس بيتكر حطاني بو بينج ورقة وبو ده ورقة جي أفي حر نفسك وان روجة تمي بينا بيرا خوا بيتقاسي برا حر دم بدم وحر درباس دبا تنرب بقيمة دبا يعني دا بيري ما وبا بيري ما ودا يكو بافي ما بحصا فرنقات كر
0: راستا
1: ممت كان ياندقو إيروج أبو ورقة وبينج ورقة هون دبن ويتا غير جمع كومك دكر إيروج أمجي الزارو كي خورد بيجن أف ده ورقة يعني أف أنا نما ده ورقة ده ورقي نهمة بس نعم أف حزار ورقة وأف ده حزار وبينسد وأف بينج حزار يقو هون دبن أو ياش قم بحثا ويناك
0: مطرفة مالك يهو باري
1: كومك دكر إجا روج بروج أو قيمتا آم ليجي دبين جوان بير آنينين قوك حريك تقيسي تشتي قلك وتشتي قرنك بوي قيمتا بچوچك دكري وطاني أنها روج بروج أوجي نامينا شخو عملايا نه يان پرين نه تاني قرق دناب دستي خلقي دابا ليخو يا يلدفر عما وي أبي يقنقلكي بطبقي حطا بيدا ببا برنككي قشتي هين تداول بي هيا تاني أو بي سدي جاتي هناك العرضيت بينا
0: إجاي عرضيت بينا مرادكي هقر هاك جيب بير آنين تدرباسي محلي دبا تجرد بي مرحبا أبوشترد بي پري كيفنس قبولناك يكسر يعني برسباي حاضره

0: جا دورين تقاسي او برا ايجو هندق دي جهانما او بغيقي متى خوي بر او قاسي ام بي كيف خوش بون او قاسي ام بي مبسوط بون يعني او برينجو ما دستندن ما تحسيان بوزارو تياخو ما دنيا دي ملكان انا تشقيسة برا دو زارو كاجو تتحسهين ولو عادي بيقي متى نظانجي بر بويا و تيدان زارو كاو زارو جلكي ولو وقتا خود جيان دكا نظان برا هنجي قيمة جوان برا نمايا زارو جي نما ولو بيت حساب بوي كيف خوش
1: مزنجي ولونا يعني بري بيري كاتا چند ورقة هبون تيرا مصروفة مالي قشي ديكر إيرو بحزاران ترا ديكر جي تيرا مصروفة ناك ناسر حالاش دين دار بدقري يعني إيجاج فرنقا تا واي فاي حارتش هاتي قهرتن قهداري ماوجي كارج مربيجن دناوا نو وكيفن ده روشا ويتشاواي لسر بيوان ديبك اللي سر رقمي ما هر بروا فاكرين صفرناها سسي صفر دسدو چلو سسي چار سدو حشت
0: جبونا ما صفرناه نه بينج حش صفر شش چار نه سسي

0: قدرما قالك بيامي واق جهانا دستي مام هناك جوان بخينن رقم قوتية ما شفت الفئات الجديدة من برينو نادي تيه هنا جيتاني من السر انترنت دي تيو وهنا تعاملات ميزة ترجي بعملة كيفنا ياري خوش يقوتية مازن بعمر دانا عمر كبار السن هنا تخربط النابرة سوري ودولار دا إجا ورا صافي بك جفرد نقطة راك وجفرد نقطة زيدة بك هفروشا ديها من راستي قالك شاش دبا
1: والله أو بخوا قالك كاسيت شاش دبا نجبر قرنجي واجي دورين دشبن هاف مثلا أصف فارا وليز دي دبويا والفراك والفرا هي جاي ابقلك زحمته وجال همبري ويجي خل برامبري دولار دكن يجاوي كاتشاب كان حريك ما مستهلك رياضيات ويجي درك
0: زحمته والله بياما قوتي لازم يكون في توضيح اكثر للناس درست قريك زلاليا كذا ترتشي بفيز باورم اذ مجار هر ام بيدا دانو ستندن بكن بيهتر مي كيفن جبيفا بكرو انه هيتا كيف جيانا مدا
1: تشتي ما قشولونه ام لسر خديد هيلن ولسر دميد هيلن حطاقو ام
0: بزوريه نبدوريه

مديريا گشتي يا چونو هاتنو وگو هستني ترافيكي ده گوت كو دو هزارو كي پنج سالي جان خوش دستا پشتي كو عربية كي ليدا لسريا تل برك بطايبت ام بيجن لباشوري ويم.

0: جبوكو أمل السر هرجوليان وجداهين دنابرا دمين كيفن وإيرو دبا أخفن بمرايا ميفانا ما خانم أنفال حمي بدسبيكا بايزيرا چه آما دكرنين بنجهين دهاتن كرن؟
1: راسة سر موسم دهاتن ما قد ميخوا تاني مالي إيج بو برغل ما تاني مالي وجامة بيجنگ دكر ما ديرا وجامة رادبود كلان ما تكلان ما وجا أخو بابي خو بري أخو خاخو ما تكلان ما داوي سرخاني سير رجا سرخاني ما عشد بو ما إجا ما تكر تشوالا دي وما تبر آش ما تبر آش ما يقولو حكي يقولو ما الشل دكر دبن باشكات ما دهشت وجامة الآش تخست جامة تاني مالي ما ديرا وما البيجنقا دخست وما جهف دقرد وجا دورة بشتيوه ما جهف دقرد آش عيرا دهات ما شعيري خوشي دبرين ما شعيري خو عشد كرن وما تقالان دين ما لا برغل دخست من لابر قول خص جا مقش دكر توركا دي ومد مالي داتاني مد قوغيا كاري مني زفتانيه وجا سري بايزي وجا محريا خو چيد كر محري چيد كر از وجا خو وبري خو وبافي خو حتى قنجاج وقتا اخانيا با حتى قنجاج عالي مد كر محريا خو چيد كر ومخانيا خو سابق دكر ومخانيا خو تسيان وجا مرادبو ومد الكي خوني وزفتاني ما ايهافيني تششتن هلتاني ما إذا فتاني رات قصن أولي مطوق كلاب داتاني دور مطرحي خل سر داتاني
0: مالي چاوا خوشبو زفتاني آمادة دكر
1: بو زفتان مراد بو ما خرتك بعجاني رش فانا ما عش دكرن ما تاني ما تكولان محشي وما عش دكرن شبو زفتاني جاد بو سري زفتاني چون دراسة سر موسم دهاتن دو چون جك شخور دكرين وزارو كي خور ولوين دكرين ري لوينة دوكو هاو خلاص أدايا بو يه سري زفتاني جلكي افتكي زفتاني نش بوزاروكا وجبو مزنا وجبو زاروكا ولفين ورادبو جام لفيني خوت ششتن مهريا خوت شش ما تقوش بو بو زفتان ام تك من هندرا بينا نخش لفينا نيه ولفين باقش بن افكاري زفتاني بو اي لفينا بو اي زاروكا وما تكي خوني هافيني ما تششتن مهل تانين ما تكرن كيسا صندوقا جام هابو ما تكرن صندوقا جا خوت بري صندوق بون ايامي بري ايامي بري خوشون ما تقولش صندوق عيان هبو صندوق هبون ما تقولش صندوق مال تاني ما تقولش بونا بينا تكي ما خوش بن تكي ما نغيرا
0: ما اف اما ذكرن قريداي عادة جواكي بون يعني قريداي جوينين جنان بون
1: عادة جواكي بون يعني ام قشولو بون خوزي اف تشون دانا بايا يعني تشتي باري تمي هبانا يا بس يعني خلقي جبيرا كلي خلقي رحتي دي تي هين زارو كنت تدبين خلقي برا مالا خدن كاري خب خلقي دكن
0: چبون چتن کو جنان د نمن کفن د جوز وستاني اماده دکرن
1: ما محشي چیکرن ما مربا چیکر ما مقدوس چیکر ما پنیر چیکر جام دو دکلا مرونی عربی جام وک دهرو جا بازارو جارونی خد کر سر هاد کر سر هاف جا جام حلان هیزه خو دنی خورونی دنسته ددا دنس دکر او جارات بو اورونی خو رونی و زلیلی جمدی او جابر دنی هیزه خد داجی و برادن جی دادی دنجی هبون و هیزی هبون برد داي يعني قن قشو لوبو قن ديما قشو لوبون ما برد داي بريد تفك هبون ما البرد تفكها ما تشك دششتن تنور هبون ما سبها زور عدبون هاني خلي يتقص ما قرشك دخستن تنوري ما عدبو حرس دا حركي تنور اقناني خلي يتقص ما البرد تفكي تشك دششتن بريد ولوبو دبو بايز ما مچون دراسي ولو كومي بچوچك چيت كرن بوش رادبو يجا بشتي كومي بچوچك چيت كرن دراسة تشو وجا ام بخوا ام دچو ناف عرضي خوا ما كو يكرن كومي مزن وجا تركتور دهات ولو دار دكرن تركتور وجا ما او بشايا بار كرن تركتور ما تاني سر بندر هات كركم دهرو بازرو مهك دراسا قاية دهات ما او بشايا دكركا وجا ما شالك دكرن سري خوده وما او كا دكر خان هون برين دكون خان ما او بشا او قايا يا جا ما قش دكر خاني قندية مجد هاتن آلي ما ام مشالو دکرن سری خو مدکر خانیش بونا زفتانیش بو حیوانی خو بو پزی خو
0: مونت چاوا دهات چیکرن
1: دو بو زفتان جا ما بنیر چی دکر ما هلتانی ما شخور دکلان بری مدکر قطر میزی قزیز ده مدکر تنکت کسی لائلون دخصوان ده جام دخصکی تنکا ده ما شخور جی چی دکر و ما شخل کر جی چی دکر یعنی مقدوس هبو نزود چی بو یعنی امهیل گندابون چی بو بس يعني او زماني بري بري مقدوس تنبو انا مقدوس تشيبو يا وما مرباه لطاني وما بنير لطاني ماني ما ماروني عربي لطاني قالك تشتهبون مهل تانين بري باران بكفولو ما تشوب عجاني رش وخرتك تانين ما عش تكرين ما تقو اختها باران كفولو رطوبة دخرتك او بعجاني رش دهي عشنا بنخشك بين انا خشت كفوان ده ما زو حبكي عش تكرين ما تقوش بو عش ببن ما تكر كيسا مهل تاني ما بيفاز تانين انا كسنا ما ولودك ما بيفاز تانين ما چند روجال برو كيرات خصن قال كي بيفاز يقول ده روجال بازر روجال السرخانيا لحوشي راخص تيبون وجا دور مدها داد قرتو مالهن درا داتاني مشخور شو سير دكاري مسيري خود با مسيري خود كرن هندر دسير چين عب البروكي بي مسيري خود راسن دكرن هندر عادي
0: جوداهيين اما دكرنين لمالي دناف برا دمين كيفن و ايرو دا چنه
1: يعني انا خلق خنا تعبينن بري خلقي خود تعبا انا رحتي چي بوي خل مالا خورو نشتيني دبي برا فلانكسي بي تكارين بكو فلانكسي جمرولو بكي جدایی افتش چیبونه یعنی خلنا ما برغلات کلینن و خلنا ما محشی المالا خود چی دکن و راحتی دنیا چیبویه بس نه وقتا تذکر بهتر ترحت بو
0: اما دکرنین بری زیده تر دمو هولدان دخوستن یعنی ین ایرو
1: نه بری مزود تر چی دکر نزان یعنی بری مرحت بون نزان مزود تشی خود کرن بس آنا اولو بوی درنگ و حتا ملو زحمتیه ایما بری یعنی مزود کر مزود شکاری خود کرد مزود خلاص کرد ای آنا که نزانم نزانش کسلانیه یعنی خلق لو دهلن دهلن
0: لگور تا کی جان سقا دوی وره پارستن
1: عادت بری دوی نیم بشارتن یعنی عادت با وکالا دوی گرک تمی هبن گرک عادت با وکالا مروش بیرانه که یعنی تمید بیران مرو دبن آنا ای ما تشتی منی دگونده حردم دو بیران مدن مولو کر مولو کر خلا ما برغل کلینن بری خلقی که زانی بو برغل کرینه هی تنه انا خلقش راحتي صندنه وخلقش مالي رونشتينه وجاراد بين اجا كلاندن انا معي خلنا ما خديشينن راحتي تشيبويه بري بس ايما برغل كلان مداتاني مهلتاني مولودك يعني دويت مي برغلي ما هبايا
0: تتخوازي تشبي عمي بكين نفشي نو داكود اما دبونا جبو دم صغلن ره وان عادتي نخوا بباريزن
1: بر عادتي خوش بيرانكن كاري خوبكن برغلي خوب كلينن خوشتري تشيتري بصحتري رونزان بأبر قلت شلو تشيدي بوتي وكاري خب دستي خب كن
0: سباس جبوتا خانم أنفال حمي سباس جبو قهدار النهيجا استيدان حسين بواربوم دفي خلقه ده جبودكاستا بيردانكا جزيري
2: ابو گهداری مرا استیجی هر ایران بحثا گهرتن آدکن نیجا گهرتن گلک چه بو نیجی افجی اک جوان گهرتن کو چه بو بلی دل تر استیجی یعنی گلک تشتن هینا که خوشی مانه خوشی آبری هر مایی جی اری تش درون وان دادو بن لی ایرو جی راستیجی هینا جی جنین ما بووی خورتبونی مونه تا خوشی چه دکن حاضری پایز و زوستان آدکن جی یعنی جن هر جی هاتی دمینه لی
3: یعنی می چند سال دل بار رو جاجی پوش ما ببن؟
2: ناز باور ناکم یعنی طبع جنا کرد هر لی گل کلتور خوی آبری دمینه

0: قدرمه جعامودي مي بريخه بدنا باجاري قامشلو وراسيتني كنت خوازم بحثها آفا باجاري قامشلو بكم آفا قامشلو هجرت بمينا بشغلين وباستخدام بك قلك بكل سدل ده شيداني تب يعني مطبخه تب بشكل عام حيا حنفي بخوجي كل ذكره إجا مالبات شو تكن دبدا مداوي ده حر مالباتك كيف فلترك دركبين دبن مجلا خده جراستي كو آفا وخوارني صاغلن وخن سبدست بنبا مجارا كرتشكان فا
1: قنه وابونه نخل كي قامشلو دورين لعمود اجي قالك كل سيه وش قال حسك بحث ويناكن قوم دزانن افا تعلي قال لك افلتري لسر افيتين دانين ايجو جحفت مرحله دست بيتك وحطاني قال لك مرحلين دي تر حريك الجوري كارينا خوي مادي داتينا لبرانيا وان اي حفت مرحله داتينن خلكن حسك يقولوا دمك باش دست بيكرن القامش لو العمود ايجو شو حسدك داتينش بو مساله اكل سي وبحث وغرتشوك وافا باقش قال لك علي كاريا وعندك افكار ماشين دبري خدايا سليمان خليل يك خدين فان فلتران دفروشه بحثا انواع وان ورنجي وان جمردكات في اف بيفينا تومار كريدا كام قهدار بكم
2: قهدار راديو ارتا انها اسمي فانا يك شوان دكانين جو فلاتر على قامشلو دفروشن فلاتر يقول سر حنفيه ابا رئيسي هم سربيراتين ركوباندن وهم جي بكاري خرادبن دماغو مسابح دين فلتركرن يانشي كلوري دابرناف تازان ياريان زيادة تر لسر رفيكي انها بريز سليمان خليل خود يدكاني بخالي قلمية دما تباش با
3: هلا ما وزي سرشاوة
2: وك ام بيشا جافي خو ازدبينم قلك جورين اي فلاترا هانا استخوازم تبحسا وابكي بانها لسوكي چن نوع جفلاترا بيداد بن
3: نه بالنسبه فلاتر یعنی انواعی واقع لکانا تایوانی هنا ویتنامی هنا صینی هنا
2: افحرسی جورین ای سرکنن وک باش بون کیشان باشه
3: نه اکتر شی اعتماد ما سر ویتنامی ویتنامی هری باشه سوکیدا اما مینا سوارت کن یعنی
2: اغلب ایده تبحث کردن چند مرحله در باست بن
3: ما مثلا نب زیاد اونا مرحله یا فلتر سر جدتا جهاز یعنی يعني الصيني حفت مرحلته وتايواني حفت مرحلته وفيتنامي حفت مرحلته بس عبارة جودتها جهاز يعني مصافيه قراندرته مضخاي قراندرته خزاني باشرته حنفياي باشرته ميمبرينا آرو مرحلات بلسي باشرته
2: يعني أبي فيتنامي مثلا بيجن وقتي قلت بيجي حفت مرحلة متخوازن تبحثا ويجمع بكي حر مرحلة كيف تكاري راد بي
3: نها مرحلة أول دراجة شوائبة مرحلة دوسي دراجة كلوري طعمه آبی رنگی و اینا و مرحله چهارا دراجه کلسی اما مرحله هنا پنج و شش و هفت ابناب زیده بونه یعنی اضافات آبی نا بشتی مرحله ششا چیا چهارا عفوان تشکید آبی ده نهلی پنج و شش و هفت تشا اضافات آبی دیسه لید بگرین
2: یعنی او فیتامینات یعنی بیشن او معادنی ایگوش آبی رجلاش لازمن وانا اضافت که
3: راستا فيتامينات المعادن يعني بشتي مرحلة يعني تشك ددناها أو مرحلة دي سي إضافاتي أبي ليد بقريني
2: بري أنها أم تشتغلين ما بحث ذكرتكو يك جوان مرحلة هاي وقت يقو آف جراسيم كده بي أو چه مرحلة يه و چاوا در باست بي
3: أو نا مرحلة أشعايا أشعايا جراسيم ما جابت كجي أو نا أكتر شي استعمالها يصير أوا بيري من دينن اما سر آب رئیسی نلازم یعنی آب معقم تج مرکز میاه
2: وقتی گو او آب دهندری جهاز رو در باست بی او شوقا گولیت خیوی جراسیمیت کشه
3: مرحله اشعه آه آب در در باست بی شوقلیت خیوی جراسیم هاتی کشتن
2: ام بحثا سر آوانا بکن سر واجنن هگ اسینی بی ولی ای ویتنامی بی
3: اسعار نها منسبه اسعار شش پنج دولار هنه هفته و پنج هنه نوت و پنج هنه یعنی اسعار فلتر شش پنج حتی صد و سه دولار ايه هري باش يعني
2: وإقبالا خلكي لسر كريني هي
3: إقبالا يا زبونا في فترات هالي بشكي إقبال شوي يعني بشتي معبر قمرق بهاوي يعني تقريبا طردي آبا بقين قها بيس بينش هزارة ويجي زبون حسيب كري يعني فلتر ديني جرى باشرة يعني
2: ما بحسا سعري وانا جيكر ام تخوازن زانم بي تاقو تاقو جمعبري درباس دبنجلو جالي محافظات سوري شي جداخل جورتين ولا بس بتاني دريا هرما كردستاني درباس دبن
3: نا دريا هرما كردستاني تنيرا انا السرما دانا ما السرما دهانا بشك اسعار بهانا الودري
2: او اي تركينن
3: تركي هنا وفيتنامي هنا وتايواني هنا بس أسعار الودي برند مشكي.
2: بريز سليمان خليل يك شوان خديه دكانين إيجو فلاترا دفروشن جلك سباس بودا.
3: سرت على مصر وسهلا.
0: قدر ما بذها في بينا من بيجين داويا خلك أخويا إيروج برنامج داس بكاروجي سباس كحيان هول ما قدر كر سباس بو هفكاري ما نبيل سفوك وهفكاري ما محمد صالح سباس بو تجي دل ده هرت إيروج دي سام مكيف دلي ز تنسى كني قالك سباس بو تكوري تمر أبو جارة كدن جا هفي ما بن قدر ما هرس بجماية
1: سباس بو تجي دورين وسباس بو قدر ما وش بو هفالي مجلس عطا وتفدا خوش بمين انت خوش يده بخاطريوه
0: بخاطريوه.

0: رجوش گهدارو بینارن آرتا اف ام ل ناوندا استودیو رادیو آرتا اف ام کوبانی رجوش ورا بخیر هاتن هیرو مجارکنه د د پروگراما دردو درمان بورما علي نبو مجارة ماهيرو قالكي جرنجا قالك خالكي ما بتمانين تشوك ومازن غازن جادكن مجارة ما لسر نخوشي ويشيغن هاستيان بتايباتي بشتي وچونغان ومجارة قالك كسان قالك كسي الهريمي ما بي غازن جادكن قالك جيديشن قالك عمليات بيوستي وانن درمان پیوستی وانن دارن دکتران دارن مستشفان جبو و مجاره ام برفره میوانه که می دوسته که حواله که هیجاه دکتر بخیراتی دکتر عمر بسپور هستیان و مفرکانه ام دیجن اخصای عزمیه و مفاصل دکتر تزانی که همش فیده دست بکن هر کسی تدانی تزانی تنبات کال و پیرن بلکی مزونو چوک جید تنبات چوکی تمن چوک جید تنبات پشت مدشه چونگ مدشه کامش پشته داد دست بیکن دکتر پیدا باتی بار پشته بیتر سادم این پشته چنه ایشی که پشته ای کوت دبنی لعیده چنه دکتر یال مستشفی
1: روز باش ورا و متابعین آرتا اف ام کوبانی را
0: سرشوی ما بخیراتی
1: بری گیش کیو کام که دست پشته بکنه لازمم اول شی پشته ناس کرم بدن اونو پش چیه جچه چه قاب دبن مسئله اینو دیسکات دیدا تنانه او ایشی وان پرکه ما لسبب نه التهابی را لهم او تشتی هانه که ایشی پشته چید کن بیتیری خواد چنه وشتو چید بین و کرده چید بین نهاد نقبه فقره و فقره دا مینه مشتر گوتی ای رقبی و ای ظهری و ای قطانی
0: ای پشته جور هم جبی جر سینگو
1: ای رقبی ای جورن
0: جورن
1: ای ظهری دانزنه ای مستوی سینگن ای جرجی مستوی زکن ام بیرد بین فقرات قطانیم طبعا دیسکات او ایشی رقبی بیتیری خواد مرحل یعنی جزئی عمود فقر دا اینهانی حرکت پرتی دا چید بین عن بيجن عمود القطني وعمود الرقبي أكثر شيء واندا تشيد من طبعا ديسك هو عبارة عن قرص غضروفي موجود ما بين فقرة فقرتين متتاليتين
0: يعني جيني خرتكاكي
1: خرتكاكا
0: ما بيني هستي مو فكي بشتيدا
1: أري تماما أو ديل إنه سهولة الحركة شي بيك ويسانش دوخة خارب كي راس بكي تزاني كو فقرات قيشكي هستي من شي نابت إنه
0: شي نابت خارب
1: شي نابت نكوني خارب كي راس بمني فاش بو بیا که جزء هانی پر حرکتی دا چید من او پر تشتاکه نی بخوا دیسک دیسک دیسک بخوا طبیعی حالاتی یعنی جانی سین گیده هی ولیکن دیسک و ضاغط هو او مشکلی طبعا دیسک بخوا او قرص الغضروفی دجز او چید بی جزء که ام برد بی حلقه الیفیه او ای دردوری
0: دیسک
1: اری ای هالی هندر دا برد بی نوات لبیه نوات بزمانی می طبیعی ام برد بی فتق نوات لبیه
0: اری
1: یعنی وا جزء مرکزی جدیسک در کوه در با
0: ام بیجن دوری میجی او میجی هندر
1: ام میجی نرم ام کنم ببینی خرتکی هانی نرم از کنم بیرنگی کرمانجی بیجن
0: اری
1: وقتی که حلقه لیفیه زورک لید به مشکلات ضغطک ده به لسبب ما امنها اسباب وجود دست پی بکنم او جزی هانی مرکزی هانی حالی هندر دا درد کهوه در و ضغط سر دا مراد که ممکنه ایشی پشته مستمر چه که ممکنه تازاندنه چه که ممکنه ام بیجن خدر و نملم عربی ده بیجن ممکنه نک ضعیف به از پرتش تا چه که
0: دکتور تدبیه تشتی کی پشته چرا خدر و نمل و تشتی تزاندنی و درزی دست و نگاه چه دبن چی چه دستان و نگاه پیه جبو یعنی بیناری ما خوشک زانه بن
1: جبر که انها دامار او عصب عربی هم بیرد بیشن
0: ام کرماجی گیارا بی دامار
1: اری ام بیگیارا بی دامار شرایین اعصاب
0: ام کش کرا بی دامار
1: ام بیارا بی دامار ام جی ام عربی نو بخوا عصب او نیرب انگلیزی با عصب ارتی فقر و فقر داد کهوه دوت كافي اطراف السفليه واطراف العلويه حرد التعصيب كمسؤوليه اخرى انه فا حركات شيء كسر دستو
0: عصب ايش
1: بيشتي درت كافن طيب يعني ايه دستو نقا كامله تنقيش بيشتي درت كافن ضفائر تشيت كان يعني مجموعه اعصاب ديل انه شتو عضله تعصيب بيشتو حركات شيء او مسؤوله سارج بو بيا كي الضغط بيشتي دا شيء يعني منشا يخش بيشتي فايش بو يا كي بيا كي ايش مثلا ايش كو كده عند بجزر العصبي جزر اري دوبر دو باي شكل شيت كي حطاه دقى سري بيجو فايش بو بيك حطاني ضعف عضلي شرا شيت بي لانه ضاع عضله حطاني كو بحرك حطاه قوتك هابل لازم تعصب وخاطر تغذي عصبي هابي بتغذي عصبيه تنامي زوتان بي زعيف بي وخدر نعمل شي بي يعني نخش حطاه مشاوي بي زحمت
0: بيتر اي بشتي جور دكتور اي قركي او بيتر ام برد بيزند بي اد بي مره دكتور مره قلت نظام
1: مناقيرا
0: ارينا بيتر صدام انفنشنال
1: نو براستي بعياداتي خاضة بشكل يومي تقريبا 90% نخش ما الام رقبيه زائد قطنيه
0: زيد بي دكتور هن في عصريده زيد بي
1: اسكيز ور مسار بين نقطيه في عصريده بيتر زيد بي شرو اول شيء اسكون بتليفون تندير نو زوري ندبي يعني عمري خسام مهن عفوا شاش مهن سولك تني تليفون داستي البر تليفوني ممكن احنا بر تليفوني رود كمان خورن دخان تليفون داستي فهو احد الاسباب ياك شوون ايد ديو الجراحين بني كوري ما اذكر خاصه كوري
0: كوري خورد
1: خوربون تي ذهب او بربيرا تشيد ب تختوري درون تدنيري 24 ساعه تسري خوفور كرنا او نو جوان رتشيد بخياطين
0: اي هنا تنزيد كان باسته
1: خياطين رتشيد ب فيعني ب مرض العصر صراحه فاجبو بها كي يعني لازم اني انه ام تشكي طريقي بارستني يصير شوري انه شتو خش بها مساله خلاص
0: ام ورنا بارستني ورنا بارستني لانه بربيا بربيا يعني بر نبا بري بلكي مازن رشيد بن هوب تمني يچوك جي تشد انت دي ديار دي
1: وين سفر لمسافات طويله كرسي ني مريح به بوشست او وسادي بوشست ني مريح به واسباب اخرى برهانا بروستي كمبيوتر او مكتبي شو اشغالي مكتبي انا
0: كاسي بني مس بحي ساعه سر كمبيوتر بدنا مكتبي شغلي خي مكتبي انا
1: راست
0: تا تا قال کرو متقد کری قصر عفکا پارستنی خوشتون نه دکتور
1: پارستنی خاچیه نه دیسکات بشکل عام ام بیجن الام رقبیه جزریه و قطنیه جزریه تکش تو خو پاریزی اولا یعنی سره گشکید مجال می عزم دن ها نه خوش کو تینا جمع یاده فتره که نوویم کروب نه چه کرمت تختوری ریاده من در با دویست و چه تختوری ریاده نه خوش کو تینا جمع اوان هود کمه ریاده معالجه فیزیاییه یعنی
0: جبوت تشتكي ميكانيكي
1: انا ها
0: ديسك ميكانيكي حلبك
1: تماما الديسك خا هو تشتكي ميكانيكي يعني درمون بي ديسكي زحمته راكي بروستي كنت تشتكي في علاج فيزيائي انكي تقويه عضلات عمود رقبي قوم بك بشتي نفس الشيء عضلات البطن رياضه كمنتظم بمشي يعني بونا امبيشن سوائل كثير من السوائل سوائل أرنت باخي وضعي خا مثلاً كت مكتبي دي شغلي نهات برتاج وحط هاي ساعات ودي منين وضعي خا نغيرني ني سري ني ساعات ساعات فهونا كيش كي وقت كو أمرودنن خا زيدا خور نكن بشتي مي راست ب
0: دواجوتنا دا سر كمبيوتر عن سر تلفون
1: تماماً وانا طرق الوقاية بالإضافة بدي مشترقوتي التغذية جي التغذية جي ضروري نها أحد أسباب الديسكاتا يعني ياك شوان دراسات ندبج التدخين جورا أوج لأنه نشافان غضروف غضروف تشيت كيف ممكنه بالمستقبل
0: تغذية ما مورنا سر إنه تغذية جي دكتور لي بس متخصم بنقولي جوردا ورنجير نعم هاتنا بيتر بلكي الجموع جي شاع العيادة جي دبني نقاش خانة جي دبني إيه قطني بيترم بيجن 4 5 وكذا داري تشكبرت كده بي والله بخزن نقاش خزن بي 4 5
1: بنجو
0: ياك وانيا وانا بيتر صدام يا خوشنا دكتور
1: نها بيتري سبب انوار 4 5 او بنجو ياك وانا انو اكثر حركة جيهون تولي حركة وقت كويسان خخار دكي زاوية اكتر شيد وردو تشيد بي وياك أوزاني هنا كنت راكي بشكل كي أمبيجن غير منتظم غير متوازن تخارد كده
0: شو رأيك برد كياري
1: فأكثر شيء حركة وردة شيد به ففتق وردة شيد به يعني أو يا حامل الوزن أكثر تقريبا أو منطقة يعني
0: طب ت وزن محط جراني يعني أمبيجن وا سينور تي جراني تشجرجش في بيتر راناكي دكتور ت سينور هنا جوني سينرا لتدبي أو بيتر جرينا نجري داي بجراني بخا جري داي بشاشتي كدرا كرني قراني
1: ها ما مستا ايه عم بيجن انو نبس قراني وقتا قلتي بس انو با شخص از كشخصك الى حد ما از كون مثلا 20 كيلو راكم بني انسان صحي تشقص قراني راكي قراني وياك ايد ديو بطريقة تبه قراني راكي شاش راكي ولا راس راكي شاش توني وراش توني انو ها قراني بشكل عام دبي كتكي راكي يعني برا نيزك جوني تبه وياك پشتی خخار نکی چونگی خاک کرچ که
0: شونی که پشتی خخار بکی بینی تاگوتی لانو داری کتوی دا خارده او فقراتی قطنی ایهان جیر و انا ورگا خارده بن
1: اری
0: اعتماده بدی سر چونگی خواه نسر
1: نسر پشتی خالان پشتی خار بکی توزیع حمل غیر متوازنه فبالتالی ممکنه مشاکلنا پشتی تارو چکل طبعا ما نگود ما مستم ما گوه انو اعراضی رقبی چنا اعراضی قطنی چنا نها بشکل عام اعراض رقبیه تندیر نخواش که ویری خودیشه تیجام دبی دکتور و مراقیل مراچه بی نظام جیران مجمع را گوتی او فلان کس بودی
0: بو راچه بی مراچه بی
1: تمام نها اعراضی رقبی دیسکات خواه سه چار درجه خانه نه یکه نه انو معنی تو دیسک خلاص مطلق و اونیه نه دیسک تقریبا چار درجه جمع هنم ویرا درجه یکی امیرد بی بروز قرصی بولگنگ دیسک ویرا دویجن او یا هنک جوا مادی هان سائلی هانی مرکزی هانی مگوتی بینی آوه ای هانی نرم جزک جی حلق لیفی دقاتین در ناک هوا در با درجه یکی ویا ممکنه ایشک مستمر هنده قرکه او مابین لوحه الكتب چیگه ولیکن ناگه دستو یعنی تازاندنه و خدر و تنمیل چه ناگه ویک ای دیدیا درجه دیدیا انویراد بیجن پروتروجن دیسک یعنی هنک جوا نواتی مرکزی هنک جی
0: درکتی
1: و حلقه لیفی او حلقه دور دیسک مگو هنک جی قطیای او یا اعراض دیگه خدر و نمل
0: دی دست بید که تزاندن
1: چه دیگه با معاتو مرحله دیدیانن ایس سیا بیراد بی اکستروجن دیسک او یا چیه او یا حلقه لیفی کاملتا وابیه او جي دركتي
0: نواد شنو دركتي
1: نواد لوبيه جي دركتي ضغط صار عصب بشكل كيقوي كري خدر ونمل جنبي هين زيد ابو بالاضافه تشك طبعا
0: دي دستي خو بوش دبن
1: بوش بون زيد ابو
0: بس النقا
1: ممكن اسس شي بين ضعف عضل كبير شي ابو ف
0: ودرجه طاليه
1: هين درجه ودرجه سيونه درجه 4 هين هين وبالإضافة إلى أن بيجن ضعف منعكسات وقت عم يودي فحص كان منعكس وخفيف فعم توقعت كان انه ديسكي بي جرام بين اي چهارا اي تورة تالي او يا حلقة ليفية كاملة بابية او جزء المركزي من الديسك كاملة دركتي دربة جي فاصل بيها او يا دبي مرحلة الخطر او يا تداخلكي اسعافي بيقرق
0: ها اسعافي
1: ناري تماما
0: دكتور كي چغان بيشن دفا مرحلة دا قول جام نخوش بلد که بی بسه دی لازم از هرم دکتور یعنی دی ما نامشه درمین نامشه گرگه اون تدخل جراحي بكن ما بيجن نشتر قريه بكن عملياته بكن
1: طبعا تشتك هنا ام بيجن انزا يعني زنبور الخطر ام سموني
0: اري زنبور الخطر اري
1: يعني انه زانبا انه تشتكي خطر شيء هو عده اعراض وعلامات هنا يا شو انا اسكون بيجن بيرد بيجن هبوط قدم يعني ني شيء نيجي خا
0: شيء نيجي خا دكاتي نكون
1: راكي فبا يعني حالة كان بيجن لازمة إنه تختار مراجعة بكم بشكل كي زو ندرة
0: إسعافي
1: إسعافي شرا يعني فا علامة كأنه ضغط صار عصب زي دبي فبالتالي جمع يعني هبوط قدم شيء وهبوط قدم يعني نقد وكاتي
0: ورمي
1: احتمال هاي هين زي دبي احتمال هاي مرحلة شلل جي شلل تام جي وياك شو أنا إيد ديو طبعا
0: لازم تجيده هره با دكتور دي مال ودرمان ارينا ورنامشه
1: برك كو دريج بك بير يعني حطاني كو تداخل جراحي تشي بي دي سوفا نو غري واو و
0: نغو دي سوفا عمليات بك نبيني كو زو هره با
1: درنگي هره درنگي هره كو زو هره احتمال هي بغري بو يك شو تشتي جدين جمع هي انفيراد بيجن متلازمة تيل الفرس تيل الفرس او تشي زيل الفرس نها چرا نفکر نزیل الفرس هم بیشن خوزیم وقتی که اعصاب تالی نخواع شوکی داد کهون نخواع شوکی طبعا هنده مستوى فقر القطانیه تانیه تقریبا دقیقه که اعصاب داد کهون گی بر هفر داد کهون تشبیه دیلی هسپاد
0: دیلی هسپاد بیشن
1: متلازم دیل الفرس که گاوا دیسک مزم به مرحله تالی به که ضغط سر با اعصابا بکه چی به احتمال احتباس البول يعني وانا خشاء عشان كان دركبه قضاء الحاجة احتباس البراز خدر ونمل في منطقة العجان وانا
0: كنا نذكر
1: بوش بو بوش بوني منطقة العجان ف كافانا اعتبار دبن علامات إنذارية إسعافية جدا. نا نبني هبوط قدم، نا هبوط قدم ما قلت بلكن إسعافية جدا. أما متلازمة ذيل الفرس
0: إسعافية،
1: إسعافي وتداخل جراحي خلال 24 إلى 48 ساعة.
0: يعني خلال الركض لازم هرب أو تختورة كعمليات مبي. ودرمان درمين جنوم عشان كده.
1: درمان بوشة واقف في حال ضمني في فترة دوكو تداخل جراحي شيء نبي. فغالبا النتيجة الشلل.
0: دكتور برسي ما برد في مجاري هذا بصراحة. برسي ما برد بيزن يعني دكتور دبي هناك دبي في تينا جموا هون هنا كيف يرد بي أسكيش ترى عمليات الديسك بك ما وهنا كجي ون دبي أسكي نا فقراته سبت بكم تسفيد فقرات جرى شما كي جانا ون جرى عمليات الديسك تاني دكن كي جانا ون فقرات تسفيد
1: تماما أري سؤالك خوشان ما مستنها بشكل عام ديسك لحاله دون انزلاق فقرات يعني ديسك انه ضغط سر عصب هي واخرتك خدوي سر دواره بيكو فقره سر هبرو بشمت سر هبرو درباس من بيرد بي انزلاق فقرات وليس انزلاق غضروف انه فرقه
0: وفقره سر هستيش سر هبد شو
1: هستي سر هبد شو ممكن قرانيا كرو كري نخوشينا بيراهنا وضعك شاش كتي خوري حادثه كري اري او اربطه ما بين فقرات عمود الفقري او قاتيونا ففقره يسر هبر شامتيونا وقت الشامتان دني فقرات هبه او يا اجباريت كي تثبيت فقرات بالبراغي زائد استئصال ديسكي بكي
0: اما و ديسك تاني راكي نوماشه
1: نوماشه زوتن هين مشكلة هي مشكلة بردوما
0: او دي بيني خطورة في عملية هي دكتور قال لك كاسي ما بي قرقن و دي ترسن دي بي ام ترسن شالال شيبه فلان كاس شيكري يعني تشنا فيرا شيبونا بشتي عملي يعني احتمالي شلل واحتمالي كو مضاعفات فيرا شيبون شقاسي دكتور فانا
1: ها ما مستا از كان بشترى بيجم تعمل جراحي بدون خطورة تنانا نراستا
0: يعني زايدة دي سو خطورة
1: زايدة لو ام بيشوك يك جورة درون ام باحتمال هي
0: ضغط
1: التهاب شي بي وعصبي تشيك ممكن تزوندنا بيرا تشيك يعني تعمل جراحي بي خطورة تنانا ولكن يعني اي جراح حتى قراري عمل جراحي تستيني بكون تشنا خطر ترد ترسي يعني أري بشتى مديشه من تحمل لكمان لسبب وجهش توا أو متلازمة من هاش ترى قوتي مرحلة متلازمة ذيل الفرس
0: ده هرا خو حلبجين خو بدركين عمليات
1: لكي إسعاف في دكش كربي عمليات بكي يعني نخوش ويا وقتين نه
0: بل كي والله بيخل جم مجيت أنا
1: والله بتبي عمليات نه والله تختوري خو بر عمليات بيه مجال كاس نوكن أم بيجن نه نخوشي كو بشكل كبار تيش شغلان ده فرق دكه من نخوشي كي بشكل كي اسعافي نه انزلاق تراه درجة سيانة قشتي درجة شورانة جراحية و يعني نقاش تنه يعني اي لحظة ممكنة تتحولها الى نخوشي كي اسعافي بي شون يكون نخوشي كبارة هيدي خو حاضر بكي تناسكر فمفروض از بيجم انو في حال كو تختور برياري جراح هستان فمعناته تشتكي مازن ترسيه كود تيكابي طبعا بلكي سون بيربرش تختور اجنغري يعني ممكنه انه هناك تختور بجون ندن دفكرن اري ممكنه خاصه ام بيجن جينا ممكنه بفكرن لهما استطباب جراحي كهبه لازمه بك انا
0: خلاص قرارك علمي وزارتيه
1: علميه ونقاش تيوتني
0: دكتور ام بر طب الشعبي من دبنان ملا داره هناك دبي بشتي ما كاش كرنا هناك دبي خدانا سرا دديو از قرتما دديو نجي ما كاش كرنا دديو از قرتما هناك دبي نظام جمرا مستوية هناك دبي از بدار خستما قوتي خب دار خينا تيرن ببي هناك تو خدانا سر نظام چود كن وم مرسات شعبي بريكو هرنا عصص لانو برساك ما سر عصص فيه هي بريم هرنا عصص وم مرسات شعبي چرا ايتي دكتور
1: هما مستا بی مکوبانی از تقریبا 5 سال برای هات مکوبانی که تختوری کی مختص بی ما واتش تو تیدا پرن و قناعی خوش بی پرن بس ای از بیجم انو چونه ات مشکلات نب جانبی نفسی چونه انها و طب شعبی راحة كنفسي دي نخوشة بشكل عمقوري از خلال عياداتي خواه ملاحظ كريم
0: بيتري تشتكي فيزيكي راستي
1: بيتري تشتكي علمي وفيزيكي وقتا قوتي يعني ها كوچنا مشكلة جامعة تنه بس مشكلات كرده كوقتي كوشكن يعني لنفرض نخوشة كي جمعي انزلاق فقرات جامعة ترابوي تابيلا بشتي ويكر صدقا يعني بر حالات مدين نتيجة ممارسات خطأ شلل شيبون وتداخل إسعافي شيبون يعني جان بخي يا أخي نفسي مشكلة أري هرة خيو أم تمنع نوكر غلطة طبعا ها بس هنا كنا يا أخي قناعتي خوي مسألة كان
0: بس دبنم يا جرا دكتور قصور عفكا دبنم ون يا جرا سلتي عادي خازن برا سيتي سكان خازن برا إما أراي خازن رنين مغناطيسي خازن جرا كودي دي حياة بنيرن شهي حياة تدخل بكن فوي كسي طبي شعبي ممارسة كن مخابن يعني حتى صورت ها نظام بخونن لكي جو نوا ديسكي وي وما اكي جو مرحلة
1: صورت ها جو خوزن والله انا ما مستا ومسلا بني اشترد بيجم بر حالات مرة در واسبون صراحة از شور مرة توجيه اجباب و ديارو بي اجبا جي بر حالات كسور مرة هاتن يعني براستي تداخل جراحي زو غرق بون رابون دقو عم كهرنا تختور والله إما عمش طب عربي حزك أو طب الشعبي عم تخوزن هرنور أز نكم ولا منع بكم راستي أز مور رودين مولي أوكي أز بي أخي مجمي ببيزا يعني وزوري تا عمليات بيقرقا خيو كنت الفرنوكي الجم نوكي الجم غيري منوكي هر حلا بي أخي قناعتك تتني هر شوان بس بوي عمليات بيقرقا وي بشتي ما هكذا ديو ورنا تختور دمر عمليات إنو بيدي يعني بكون فترة ذهبية سارو تشو
0: فترة هنا تدقوتيكو بشكل كي صار وراء كيف يخطى بنيرو عمليات كي ببريكو بحالي صافيكي أو دار بوست
1: أري يعني براستي خاصة زوريو زوريو يعني از براش كي في معلوميش بيجم بر جارو باك شكستني هانا دبرده بلكي بي خارجي أو يتايا بس نمشكلة باك سوري هانا دمرفق ضيان بي يعني ايش كيدو
0: ايكو بر حساس
1: أري براستي كو فترة ندبن نتائجي خوي رائعا بر خوشن ايه جورنا المدى اخيرا دم هو سيما هو والله ما كنت شيك جيرو بكن انا ببين عمري سيزا جوردا سولي بالكام صار نور راست
0: بكن سقط بو
1: سقط يوكا تاما
0: وتشتي هنا شكاستني ونجي بجم نيزكي دمار نجي يعني نترسيل صار دمار نجي شريان وعصب جيش كده برا در بس انا فو مجارك دينا ان شاء الله تيوري جمعي
1: ان شاء الله
0: برفراخ خالي بكنا دكتور بردبيزن يا جوران ده مسالي بشتي دا ون درزینه اون درزینه پشت لید خن وایت کنیش مرا شروع بکی اون کی جام استاده درزی لید خن اون کی جام استاده اون دبی خلاص لازم مت درمانی فمایی ببی دف ببی و خدیشیه کی جام اون دبی درزیه درزی چیه دکتر
1: تمام انها درزی کو بتری خو حقا دبن نبی خو کورتیزون و پیرالیدو که اینجی حقا دکن طبعا او نهال وقت و فتره که از شامی بوم عیادات نجام ها و نبی خو عیاد تسکین الالم یعنی چه يعني شو نيوانا خوشي هوني أمبيجن استطبابي خوي جراحي ولكن ظروف الداخلية نخوشي بيرا عمري مازن
0: شاكرا بالضغطة
1: بنجي تحمل نوكي وبنفس الوقت شي لسر درموني ما عادي أمبيجن مضغط التهاب لاسترويدية مسكنات مرخيات فويدة نوبينام كي وقت تشبكنا ووقت حقن موضعي جزور أعصاب حقن دكان دار دوريوان چکو و ایشه داخن و سبا درمان ها زیده نبن بیتری خواب ها استطبا بخواهیم کرد به جلسه تسکین علم
0: نه بیتر نه معالجه تشتی کمانی معالجه طيب دکتر نها بیشن ده مسئله خارون و خارن تقال خارون و خارنه کشم میشی گلک لوکلونی سرکن بریم و حلقی خواه چکن نه تنه خارون و خارن ایکون بیستی دبی سیکولوژی جی يعني حالته نفسي رولا كما زين اللي صار ايش جه بشته ومدير المانيا دراسه هذا صار شيء كرنا بحاله نفسي وخارن وخارن دكتور تخارن وخارن معين هنا تكون بيجي مثلا بيجن في خارن وخارن بخش ترى بشته لا شيء ترى
1: انه تخارن ام بيجن انه ام بيجن في ايش داخل 100% تشكولي تنين
0: لا ولا بس من تشينا بك وهم كسي هنا بيرا تشينا بك تشينا بك
1: اري بشكل عام يعني ام بيجن ام كي غضاري في خا حمايات بكنا وبشتي خا حمايات بكنا دبي حالي دا طبعا تقو ألمانيا دبي أوفي برباخان براستيا كأوجي راستيا يعني نا نو بنبني جمع بي درمانا برباخان براستيا أوفي برباخان تغذية وي جيد بي تغذية هنا مفيد وحالتارا بيتر چيا بشكل عام بني اشترات بيجم بروتينات مهمن لحوم ما لحوم هنا بي دون أسماك أسماك الدهنية ونا مهمن ألبان وأجبان يعني ماست وشيرو تشتي وني كالستيدو هي تعرض للشمس فيتامينات
0: تشتي هنا جمع هي
1: تشتي فقل جمع هنا
0: براستي بس دكتور تقول ما سيوكر قالك برسي ملاجي عم دبيزن دبي كو شكاستم تبات هبو قرقة ما سيان أخوي تبيش
1: متوقع تكتب سؤالين برسكي لأنه سؤالين برسكي براستي طبعا تم راجع مي علمي دو مرة دربو سنبو إنه موسي هستيو نوجة برينان وبرجو روجي نخشو تنيري وقتا كمتأخر شافي تلفونا متكن بيت دكتور مهير وموسي تشاكرنا نيجي مني شكاستي عجب أزبخهم لناخهم براستي تشاكي علمي ونيتني بالعكس تماما موسي مفيدا جهستيو رو وبالعكس يعني تضرر يخل هستيو تني وبالعكس مرونة الأمبيجن مفاصل تشيت كيم أوميغا 3 أوميغا 3 حبي زي تيدونا
0: يعني خاصة طبيعي وتشكي نورمالة يعني تشكي ناتشورالا أوكي دكتور أم قال جار ورنجير تشكيكي أم قال مسألة عصاص بكن دكتور أم بير بوملاتي ما ومسألة درجة ببوشكي خواه كتي بوشك راكري وتشتيواني علميا واشي دكتور نظري علمي يعني كزاناست كسكي زاناست بسبور اون چطور لی دشتی در لرن؟
1: نه ما ماست پرتش تال جمع بیشتر خواستن جمع ور دبی بوچ کتی دبی سین کتی نوادش تانا براستی تجی خو علمی تنها نه ما تختور آدم وقتی که دبی بوچ کتی او بیکون ام بیشتر دیسک فی فقره ال القطانیه خامسه و عجزیه الاول الخامسه اس واحد فهو وقت إيشي يعني جور بوتشكي مباشرة شيت كي هونو كطب الشعبي بيجي إنه بوتشكي أو تشيك علمي تيتني أو يو بكون ديسكا زوتا ما وفقيري هنا طب الشعبي نزون كود ديسك شيء وبين مجال بير نزونن فجوري خا جواب ده إنه بوتشكا تشيك علمي تيضا نادي براستي
0: مسألة كهرن لمالا راكن وارينا تشيكي وني علمي تني وك ك كطب تشتكي وني ممارسة ناك نور قدر
1: تشتكي طبي وني تني ولكن بأن فقرنا شورة خواه بيشي مزرقو جانبك نفسي جامنا خاشوه وما قوت جانبي نفسي دينا إشي بشتاجي تشيكي إشي نوف بي سي جي تشيكي

0: خورد ميل كوبان شغلن علاج فيزي والله جهاتنا از وانس باست
1: كم اجي ام جي وانس باست كن صلاه دنا جمرة دكتور نها تقول چونگيكر امورنا چونگيجي چونگيجي كسي هانا بيتر ام ديزن كسي هانا بتمن بره مزن بون ها تمن چوك جي دينا جمرة بيتر سدمين

0: تنكس الركبة ومع العمر نشفان بالغضروف جدبة غضروف طبعا من تشتاك جبير كراش ترابيجم أولا لازم عم تشكي سر تشونجي شو ريب كن تشونج تشيا بيرك عن ذي مجوري كابر
1: مكيش تبرسة زمان ذا تشونجي ده موفرك بخواه وصابون هي غضروف هنا ونظام تشوه هنا ونا من هوا نسر من
0: خواس بين قطيع زبيشم
1: كرم كا دكتور
0: كرم نها دي تشونجي ده دشك الغضروف هنا بيرد بيجن غضروف المفصلي تمام
1: وخرتكي هاني دهندر دهندر موفر كده موفر كي تشونجي
0: ده نها تولي هستي ام بيجن فخز وبيشي إيساق دور داخر تكك للسر هست بخواه نبي خوا غضروف مفصلي
1: أري
0: تمام
1: وبني جانتك يا مكون بيجن
0: بني
1: جانتك جوكم لك مثلا
0: بني سفنجك يعني نارم ترى أري طبعا وتشتكى نبخ غضروف الهلالي طبعا غضروف الهلالي هولي هندردة هولي دارم أمبرا دوية ميديال ولاترالي أنسي ويوحشي
1: أري
0: وغضروفة حر واخذوا فيه بشكل عام ايه مفصلي وايه هلالي وظيفي خدشنا وذكردونا طبعا بيني مشتركوتي ايه مفصلي تالي فخذ وبيشي ساق ده وباش صابون يده وباقي چون جيب كوبون كان بيرد بيجن باش صابون يده او الضاغص هم وايه هلالي جي بيني دخل اكون شكلي خو شكلي هي في هلال
1: الوقت ذات اللي كان هلال
0: ذات ورغونين
1: اري
0: ف وانا وظيفي خوشنا انو تشونج نرم نرم بحركة
1: امتصاص
0: احتكاك زيادة شنابي و ده اي سيسيا امبيجنس امتصاص صدمات امتصاص يعني وقت كنت بما اشيتو خوشاكي لرك زيادة زور نجي و هستيونا فو تشونج امكان بي و تشونج
1: الرباط شيء هنا دكتور الرباط بيمتاز تمزق الرباط بيزن دي تمزق الرباط يا ري
0: أستش كتبهم بس
1: كرم كرم كرم كرم ما برسي خازي ذكرن مجاري ما مزنا إيجار دكتور عمر جي فرسان دش مرة ما قوم إشتا شو خاص كونه بمل برسي ملته فرن صراحة في مجار هذا ما بخاص برسه هنجي
0: أربطة مجاري أربطة دي تشونجيدون

0: شونجا طبعا بيتيري هوني اربطه تعزي دي بي اكثر شيء يعني بي اي بي شي متصالب الامامي
1: اي جم رياضيان
0: جم رياضيان بالذات ازيات الرباطه او الغضاريف الهلالي اكثر شيء جم رياضيان تشد بي رياضه كان سبوري بشكل عام كان
1: هذه دو ورزشه ده الرياضه ده دكتور ام بيجن بريكم هرنا مجاري ركبهين بكور ت يعني ما ورنا ت تشتي سدمي هناك وتمزق رباط شيد به هنا بخصوصي اي ورتي شيد كان اي رياضه تكون كره قدم او فوتبول او تشتيوني
0: نها بيتري وانا بوان را بيني مشترك بوتي غضاريف الهلاليه تزيد من اكثر شيء او ما قول شكلي خا بيني شكلي
1: اي حد هلاله
0: وبيتري هولي هندردو
1: اري انسي
0: انسي شر هولي هندردو تمام اي هولي هندردو بيتري خي ثابته اي هولي دربان بي وحشي حركيه تيدو هي وانساني صابت ايش لك مشكله بك
1: اري راسي كيف خياشك
0: اري سدي حفتي حتى حشتي جغداري في هلالي اصابات اخا اي هولي هندردونه واي اربطه ما قلت رباط متصالب الاماميه وشرا برشي هذا بي رياضه اشخاص هنا رياضه ممارسه كان اول شيء كنت حمايه النبي خشك تحماي انه بري الرياضه بكي بني رفك خفيف بكي فوق ياك جوانان طبعا ايدي ديو مثلا اثناء لعبه دو زيفروندن نقدو تشيبي دبياس فرق زيوم وشونغو من ايش كم جرون كاتيكي اري فوق ياك جوانان ممكنه طبعا ايه رباط متصالب ممكنه كي طبعا شائعه بر رباط متصالب وقت كي ياك نجي خلتو بيخي ولينا كبي
1: بوشه داره
0: بوشه داره واجه یک جه سبب آنه بیتری ما گوتی ای غطروف هلالی هالی هندر دا ای هالی در وادا بیتری خواهی تزلج ما تزلج وان را چهده به نه حرکات فتلان نمیده
1: وال جمعتنه
0: وال جمعتنه که همم
1: سطحنه دکتور با مسئله چونگی هم پرده بیزند بی از شما با تختوره مرا گوتی چونگی تا عشق بیه آفتی نما زیتی نما و دکتور صدمه خوشنه چیه و درمان خود
0: چیه جمع ها عشقونی چونگه طبعا و مصطلح حق الجمع کوبونیه بس معنی خواه انو تنکس رکبه یعنی خرتکی خواه ام بیجن بکوبونکی بیجن عشق بیه آبی خواه کیم بیه فیرنگید بیجن بین اشفان او خشونت رکبه بیرد بیجن طبعا اسباب خواه پرن یک جوان عمره عمرت نکانی بسیکنی ممکنه مع زمان چه به وارده جدا یک جوان ياك جوان ازيات راضيه يعني بين ما قوتي مشيو نيجي خفات اليوم كنا شيبه ياك جوان وضعيات الجلوس الخاطئه يعني انه مش كاندني شاش بتري
1: بيك ام بر كاسي مي مازن رودن 4

0: الركبه.
1: تدخل ايفون شيء دكتور وندر مين ذنكي ونيجر عم بيزن وندبي دكتور مرقوتي اسكيش ترى تنظير بك ما عمليات بك ما كيتش وندر مين ذنكي كيتش وندبي نقفا يعني تشتكي بيجيشكي بيجرجا
0: ها تنكس الركبه درجات خانه مو مستا او جي 4 درجه انا درجه ياكي امبيجن مفصل ني ملاحظه بس ايش هي طنوني مفصل برتني يعني وقت يكون عم سرعه دقنا طبعا سرعه خيجي حصرا لازم السكنون دي بي وري
1: كرتن
0: اري شرو لانه كدريش كريبه ممكنه تشونغ دوري هاف كابي فمره بيل نوكي بر انه تشقوس كبسه هبي
1: ممكن زون من قراني جين تشقوسي
0: لانه زوتا وقت كديشه بتري خو وقت ماشي اري فوقت وقت يعني قراني السر فمعناته تشقوس تشون كبست بي مره وقت بلد كي انه بو درجه چاندونا طبعا بشكل عام يعني هو مفصل لازم 5 ملم حطو 7 ملم فكريبه كجوني تشكتر دبي عم بيجن تنكس كحركي طنبون شيت بي مفصلي دو عم بيجن درجات تركز بيش دورن درجه يكي
1: شون هين رهدت كافي دكتور
0: اري خرتك هاني مشترك قلتي ظروف المفصلي او تنكبو
1: تنكبو ظروف
0: ظروف الهلالي ضعيفو فبالتالي
1: او سنجا تنكبو يعني
0: اسفنج نامو فهستي دقي هستي دنير دبي نجي من دنج جيتي
1: دقي خرت
0: جيتي فهو وقت درجة هنا درجة غالبا درجة متقدما فبالتالي حر درجة كعلاجك خواه يعني أكون بيجن إنه درجة كه هي مفصل برتانج نبي أم بيجن مناقير أوستيوفايتس برتننا ففي درجة دو ممكن درمونة بسيط بيدن طبعا بيشتي كتحليل فيتامين دال كالسيوم أم تشيكن أكد بكن إنه فانا خشام انه سبب يخلنا نقص فيتامين د او سببنا كالسيوم
1: جريدويب جين
0: يعني نجريدويب جينا ف ام وضح لوت شيت كن اكد كن ودارمون يخ داس بيد كن طبعا دارمون ممكن خفيف بن فتره بيشي خاصه درجات بيشي ممكن رياضه كمعين بكيل عرض كيدوز وتحسين التغذيه تديش كبار ما صار تغذيه شور كن ومرمماتنا غضروف بسيط يعني عم بدنا ايه خفيف اعشابه يعني بحس بر تاثير ناكي
1: عم بيسن دكتور فام مرممات او متممات غذائي ومبردن بري بر تشنا تجاري هبو ناخذن سر ارتا دنگ بكن نيفكن بر يعني منتجات هبون يعني برهم هبون وتمنى ب يعني بهاجي خلقي دكرين و دوری وان د د د چونگه دا چیه دکتر هر کسی چونگ دیش یا ددنه قطعه کوانی مزم بو از ناخازم بنای بکم قطعه کوانی مزم بو دستا بو بها دکرین دگو دکتر گوتی حسرا واش دارد بی رایی تا چی نرینی تا چی
0: نها ما مست براستی دراسات ویت حالای درکتی انو مرممات الغدروفیه یعنی فایده خوی محدوده وجزء اك اشخاص فايده سرد بني وادي سو فجر ممكن هناك جوانا جانب النفسي او جانب يك نخش
1: يعني والله بدر مانا المهاتيه
0: دبي المهاتيه از دبي اخي بدر مانا بتنقرك دبي وايكو از نخم از نكم راكب فجزء اك جانب نفسي تداه وفايده خو ترميم تني فايده خو انه بي غضروفي فجرني ورمم بك وبينه بلد شيكي ورقه تني براستي لهم وتشك ليون المفصل تشيت كي نخش رازي دبي انه تحسين نشاط يومي جام شيء دبي
1: دكتور د قالك كاس ام دبيزن او نود فيجن او جي فيجن دبي مسالي او جي جراني من تشكي جران راكريات تشكي جران رادكم تشونغي من هين هند سيست بانديشن تشونغي من اتما سيستن انكم مقال غذا كرم بي واجي مشاركه برسك غريدا يبدا تشونغي من اسستن بيتر اي تمام مزن دبي تشونغي من اسستن انكم راب مسرقه و تشد بيجي دكتور نيل نيتاش
0: ها غريداني چونگی سیست به پرتش داده نه بس به چونگی به حد ذاتو ده یعنی پر جارا نخواشتی نجمه تدنیر عمری خواه هفتیه و حیشتیه دی به تختور چونگی من استن بار نه سببه که انو ام بیشن چونگی به حد ذاتو بکون نخواشتی دین پیره هنه ضعف عضلات اساسا پیره هنه نخواشتی شکر پیره هنه نخواشتی دین هنه او دیل نه چونگ اسمه لی چونگ به حد ذاتو او یا انو مشکلات خاطیات تنه ای مشکلاتی ده هیچ گوره عمر معالجه

0: بيرسي معالجه بكن كاسنا هنا يعني شغلي خالد جراني دانا دكتور يعني كي اجباري يا حماله يا داري تشنا جران رادك يا منكم شغلي وانجي بسكن نصايحي تجوان رد شي دكتور
1: نهو بري قشكي
0: هم جبو بشتي هم جبو تشونكي
1: اري از نخاشي خواه پر دقق دكم كود كابنه اندر از بسولي وان دود نيرم نبي تختور واد چهه از دبي اخي بري قشكي لازم از سولي تا يعني طبي جراني زيدا هبو تكوني حزامك بشتي خاكي وفتره اري مش بیر کرده سر بیشیم زی سر مسئله نو چونگه ایشی چونگه درجه نه یک از به ملاحظات خوازم بیشیم در جمع عیاده تا نخوش بکن قلوه قلوی احد اسباب چون بیشه
0: ابکیوان نسر
1: دادم اره لیوان نخوشات دبی از درجه دارم و تیم ریاده کم سوا ضعیف بم پر حالات مدینه مجبیر کر انو دجمنه چونگه درجه وسر درجه بر هاري وري بالعكس
0: او طبيعي ماشي للسردره طبيعي ما ماشي للسردره
1: تماما فاو يا هين مشكله تفاقم دك يعني نا نا وزن دوت كافي ونجي ام بيجي مشكله شو نحل بالعكس هين زياده
0: عليه
1: نقطه ديوجي ما مستوى ما اعماري هنا اي
0: مازن
1: اي مازن ما صار شو ما اي تشوك صار شو ناكر
0: ناري
1: نها ايش چونگه جم اي تشوك بتري خير رياضينا ازياتي رياضي او تشتاك هي فيرد بيجن تنادر فخذ الضاغصي يعني خرتكي باش قباغي تشونجي او الضاغصة تنكتبه سبب يخاض ضعف عضلة عضلة المستقيمة الفخذية او مربعات الرؤوس فخذية كوز عيب تبه بتري اي شي تشونجي تشيتكي فاعماري تشوك ام بيجن هرن رياضة بك هرن رياضة تقوية العضلة وهي بك وفعلا بيشتو تنجي درمانو بيشتو نين مو عضلة قوات يخزيدنو بإلا بالرياضة
0: أز بخال كيفاشو مدبيست كدقو دكتور عمر دكتور ورزيشي دكتور الرياضة لأنو فات شكي نورمالة تشكي زانسية جينا تشكي سباس دكتور كي جان ورزيشا آمنج نخوشي ركبير نخوشي إيهانا كو تشتي مشكلي برسكريكي چونجل جام هانا دكتور
1: نها بشكل عام رياضة چنو به ام بکن کو ایش گرام به نه کنه خوش ته جمع ام فتره پیشی درمانه ددنی که چیش که ایشی وی داد خن پیرا امون هود کنه ریاده نه ریاده چونگه بشکل عام نه مش کی برش ترگو تقوی ترباعیت رؤوس فخزیه و عضل ایه تا ای پیشی و لازم و عضل قوم به چه او عضل اساسی دی طرف سفل دی نگده و عضل اساسی او دیلنه انو چه قزور چونگه گلی نگه که یک شوانا ای دیو مش شغلی نیف ساعتا که حتا ساعتا که بمشی و ریادا او جی مرونت المفاصل یعنی چونگه نرم دکی
0: سبه ام بیجن سبه او
1: سبه اره او بوتا که مریح به موا ملاحظهش که بره گود بانا ضروری نه تمارین نه هنه ام بیرد بیجن تمارین استطالة او هم البشته فایدهت کن هم چونگه فایدهت کن یعنی شد بنيجي خاب قري شد بك بشكل خفيف زاتن فنون أو أساسي
0: دكتور
1: بالإضافة إلى شرب الماء
0: أهلنا أو فارب زاتن أوف دل مروني يتشونجيجي دكافي دوني جينجيش كي ويه يتشونجيجي زيادة كي دكتور كي تشا أمدارنا أم بيجن فيا درمان و درمان و یا دیم که درزی تدلیت خن و یا جیم که یا ام وی نخوشی که جیرا چونگه بوهرم دی تبدیل مفصل جیرا چه کن کی چون دیگه نه کی جون آسته جیرا تبدیل مفصل چه کن
1: ها حسب درجه تنکس رکبه بینیم شتر گوتین ها درجه یکی و دیدیو ممکنه ام قول درمین بکن ممکنه درزی چونگه ام لیخن طبعا درجه یکی و دیو بیتر جمع اعماری چوک چهت به نهی که زیده عمر مازن به طبعا وارد ای عمر دایی چه به فبردا هم ممکنه درمانه ان بیج انسیتس او مدادات التهاب لاسترویدیه به شکل خفیف بیدن بالاضافه الى ویتامین دال و کالسیوم هم وانا دادنه که ممکنه تحسن ببه فی حال که تحسن نبو طبعا هم ممکنه درزی ولی خن درزی چونگه چی بچه سه شکل درزی چونگه هنر نزدم خوازی با تفاصیل هاش
0: نه نه بس نه درزی آمنه در شکل تو
1: درزی یعنی حالا که موقتا نه دائم نه دائم
0: اوجی بینا مسکن تا گویی تا پشته ولی خن
1: ذاتن ورگانیه اری بس یعنی بچه حسب شکل درزی جور نه استقبال که یعنی درمان دیگه فایده نمی‌نی حتی که تهدیت غشاء زلیل چونگه را چه به و درزی گرک خاصاً طبعا درزي كورتيزون ام ناويرن بيجن كوبوني كو از بس دي كورتيزون كنا وانا خشاش عياده دركبي هاري بروستي
0: يقول سر اشاعات شيء
1: مع العلم جهه مع العلم جمعيه امريكيه للطب العظام ناصح ذكاء انه درزي كورتيزون ام ليخن حالاتنا معين حابين التنكس ركبي مع انصباب كوتشون بوارمي حالات هنا روماتيزم هنا سر درمانه فايده نبينا بر حالاتات دن إهانة غشاء زليل يعني أم بيجي متهيج بيفا أو غشاء زليل شيء أو بطاني هندر شون كده ممكن يعني زيادة إشجع شيكة وزيادة إفراز سال شيكة وقت كورتيزون استطبابكي جيدة جيرة براسك
0: كي شاب كورتي كورتي بهما نيف دقاك دكتور تبديل مفصل كي شاب لازم تبديل
1: مفصل طبعا كي شاب درجة چارا تنكس ركبة يعني وقت يكون مفصل كلي تبو خرتك نمو ام وقت چت کن ام و نخواش نکنه بمشه حیاتی خواه یومی نشاطی خواه یومی نکنه بکه ایش خواه ناره
0: مسکلات هم تشتا اونگی
1: جمیع و ایش خواه مستمر دیگه مرحله تواره الم مستمر لیلی نهاری و وقت تحلتن انا حصرا تبدیل مفصل رکبه طبعا تبدیل مفصل رکبه نتائج خواه جیدا نتائج خواه رندن 85% من حالات بمشاكلن اري اريد ديا ميزي خد ماشي
0: اري
1: نكون بمشكه انه بسديسات بس اني ايش هي بس دمشي يعني اريد ديا وهيدي هيدي ممكن ابشت علاج في زي شغلي دسي ما هو فقر حياتي خو بشكل طبيعي
0: بس دكتور دكتور عمر ما وقت ما نما بس ما هين هبون ان شاء الله مجار حلقه كدينتي ورجمه ومجار اي غريده هستيان ومفرقه هين لكن ليت خازم جداوي دا قلتنا كيش دكتور عمر اسماعيل قلتنا كزيارين جبونا خشي بشتي وچونغان جا تماشوان وقهداري مرة
1: صاوي ما مستوى براستي از وقتاج نحسي انها اساس اساس معالجي بشتي وإيه بشكل عام هيكل العظمي او يا رياضة درجة يكي رياضة سبور بشكل منتظم وراك قراني وقت امراكم بشكل كي انه نخوا خار بكن زيادة او خوا بزبيرنا وتغذية
0: تمام
1: اسكونا بنا في
0: شكل جالكس باس دكتور جالكس باس دكتور ساعتا وخش بي جالكس باس دكتور ما جو وقتا تجي بر ما تج عيادة ونو نخوش هواني سباس قهدار و بينارن ارتا اف ام لهیویا ما بن لبندا خلک کنج برنامه درد و درمان هفته بوارا ما علی نبو گلکس پاس ساعت و خوش به

0: امي جمجارة دا سبيكي دا يا هاويني و كري كرنا كراسان دا جبوي داوتان دا سبيكي بكين كو بدا سبيكرنا ما ام درباسي ورزي هاويني بون يكسر جا خلقه دا سبيكي كرنا داوتي خو كرن طاقبتي جي اسال موسم هبو جا مناسبات و شاهي و داوت غلقي پربون البي دريجي دا ما كو شاهي اك چه دو با يان جا مناسبات چه دو با گرت بوك بات خوشكا بوكي بات خوشكا زابا بم يكسر دي كف بالام دي كا ازي چاوا خو حاضر بكم زي بطلالاك چقيسي مميز در كبم اجار بري خود دين غلقا يعني خياراتان جوان خياراتان غلقا سي بري خود دين وان جهي كراسي كري كري دي كم بيكو سري خو بيشين السر زوقا خواه ولسر يعني لوكي خوا كراسي كيش خورا اختيار ديكا وي كراسي هاني جي كري ديكا غالا كس هنه دكارن غالا كس هاني جي كري ديكا نجاد درباري في مجاري دم يعني تفقرا دكان وو كسي كو معرضين كو كست فراس يعني بان كراسان ددنا بكري غالا كي پرد باشبو كو زيدة ترم ناس بكن كاني تفقر چاواي اخبال خلقه لسر كري كرن وكرينا فستانين سهرا چاواي موديلات اي دارج حريزي دا ايصال چهانم هفكارام روسلين اوسي باري خدا لقل بريز محمد اسماعيل او خودية معرضة كيه كو هم كراسان هم دو كاره و هم جي دفروشة و هم جي دداب كري كامي بفدورة لي كهتاري بك
1: دموا خوش به گودارن ارتا نه از لفروشگاه که کراسی سهرام یانجی اداوتا البازارا باجاری قامشلوی دوی هف پیوینه ده امیناس بکن به چه مدیل نو رنگ نو دا کتن سوکه یانجی بازاره و امیناس بکن به اقبال خلکی لسرچاوای نها جی بریز محمد اسماعیل خود یه فروشگاه که کراسان بمرای دما ده خوش به
2: اهلا وسهلا سرچاوا تو خیراتی
1: دسبكي بريز محمد چه عم بيجي موديلات كراسان هالباول محل متوفر
2: خدي موديلات برن يعني دونتيلن ساتانن شكنولي يدوي شكل صناعي موديلات برن يعني زاتن فصل جماعي يعني على الطلب هزبونا قبيج طلبه ويشي همو قيد كن يعني چتي او دخوازي
1: يعني جغري قو كراسي ايجاز اكري يانجي فروتن هبن من القوري زبون وجرد فصلي نجي
2: هلالي تفصيل وتصميم هي على الطلب يعني
1: قام ناس بكنجي اف كراسي ايقو مثلا منجاهز تيرن اف حميش كاري محلي يانجي منجولاتين دن ونبا كراساتين
2: انا اغلبي اوان بيكون تصميم جمعي يعني ام تصميم على ارتخن انتخن ورشي ده باعتبار ام جملينا فبيكون تصميم عمي ورشا جمرت شغلي يعني تشتي ايقو ام دخوازن
1: كسين كوتين اجار جيباوة دكرن شو شروطي اجارة كراسكي يانجي افرعبونا قو بري كراس تيستن دن
2: نها شروط تنانك بالنسبة جمع يعني إما وصولات جمعنا حد يشتيد واضح وك عقدك يعني أم تاريخة مناسبة تحديدين طبعا ميزبون جمر بي فلان تاريخة أم جير حجز دكن أو قطعة تمام القروة مثلا قيمة أو قطعة شخي سبه ربع قيمة دبي رعبون رعبون جي مثلا كي باش تفرسكر يعني إما بالنسبة وصولات مرة صالي حياة صالي يعني صار صالي حياة صار صالي أم اعترافي بيوصلي دكن أو قيمة قوما گرتیج زبون تمام اما دقلوبه سال دقلوبه او وصل شوته یانا دمینه به رسم الامان الجماع خلال وی سال کامل یعنی مثلا جیه که ماها یکی ده هزار و بیست و شش حیا سیوی که ماها دوازده ده هزار و بیست و شش اویا الجمعی اما شروط تنه یعنی بس انو الغاء رابون و ناگره یعنی دمینه به رسم الامان المدت ضمن وی ساله ده او قطعه مدا زبون جمع استیلام کربر او قطعه و گرینه مثلا تعدلی هاتبه قطعه شوتي به تعداد ام كاربن بزبطين تشكيناكن يعني ام استلام دكن طبيعي اما في حال انه بيكون تعدل وقت هاتب قطياب شوتي به تدي الدعوات افشرار زيد بيت خن بيكون منتبه عند شوت قطع اخرات بده بيج اويد نير راس يعني فاو قطع من زبون راهم حقي وقت جيد قرن وهو فقط لا غير
1: كيتشين كوتينا جمعه شوا مثلا كراسكي مناسب لوني بشره اخرى اختيار دكن
2: انا قدر الامكان حاولين ام رأي اخو بدن وان يعني اما قو هنا كان مقتنع بتشتك معين يعني بس تفاصيل يعني ايه مجمر مهم يعني تفاصيل انا عملين نرن هركس لين نرى مثلا تفاصيل الجسم الوان بشرة يعني تحاولين قدر الامكان امو تشتي لقيوة ببينن شبر اطلالة ويجمر مهمة دسبيكي
1: تدي هر هاوين رنگ نولو درت كابن واجه ايجا هاوين ده هزار و بيستو ششان چولو رنگ نو داكتن نواسوكي
2: وخد رنجة ليمونية عفني خردلي بني يعني وانا طلب زي ده سروان يعني
1: كسي جوتنجي كي جا موديلات من بيتر لو بري خد دين موديلات اي كلاسيك يعني جي افي اي مودرن
2: وخد مشكلا يعني تشتك معين تنهي حر زبونك ورأيه بشكلك وطلبه بشكلك بس اي ما بيتر يعني تصميمه وخياطه يجمعي
1: كو امور قلا اسعارها بكن اسعاري كري بتخيسي جمع دستبيت كي حياة تخيسي
2: انا اسعار متفاوتا حسب قطعي حسب قماشة جودا قماشة هنن يعني بين 6000 هنن زاتن انا جيما عروضن شكرنا 5000 هي 5 دولار هي 7 دولار هي 100 دولار هي بالنسبه لي سهره وخطبه
1: كراسي جاهز يكون ها مثلا المجولات عندنا منتين اسعاري وانا كي وك اسعاري قوم من شنو كاد وانت فصلي من الجوري طلب ازبون كي دكن اسعاري وانا كي وك هبدو يان شي هبدو جداد بي
2: نا اكيد جداد بي يعني جبر زبوني الطلب نوك زبوني عادي يعني مثلا تشتي جاهز زبوني الطلب يكون تشتي جيبي معين هي طلبك وي خاص هي مثلا كبالنسبة ايش قماش ريج موديل ريج تفاصيل خياطة بي طبعا هي مجينة خياطة عادي قش قالبة وخياطة ها نظامي يعني قالبة نظامي نا خياطة عادي يعني ممكن كباجار قام شلوانا هل بترجي شكنولة يدوي قبالة زبوني ما بخوا قبالة وانسر شك يدوي نولي يدوي فأو مكلفة بس طلب خاص يعني
1: أفشك يدوي ون الفروش جهة ون سرد سخة ون ونشيدكن يعني وجي
2: أو قش دشكة بدستا يعني دطرزة ودشكة والقالب سوارته وتفصله
1: جو أمور الآلية كده جي عم باخفن غيري كراسي إيه سهرة إيه كشكا أمور قلا أسعار بوكا بكنو جوري كراسي وانا كي إجا إيصال تشولو موديل نو قدا كتنا بازارا إيه كراسي بوكا
2: موديل طبعا هم قول تريندات عدمشن أغلب يوان دانتيل دانتيل فرنسي عادي هي دانتيل هي مشكوك هي دانتيل صيني هي الفيدري چه هي دانتيل بخو معروف فرنسي أما الصين وسوق الصيني معروف يعني حرتش لي هي فأسعار فيدكي متفاوتا بينما أنه كراسي جاهز بي بيكون دانتيل صيني بي قماشا سفك بي مثلا تجاري بي أوانا أسعاري وان باشقانن أما دانتيل فرنسي تشكيدنا شك دكافي تشكيدنا الطلب بيا إيجاد تكلفة جيش دراسة دبي جزبون ارتيقوتن اتفاقي شدبي حسبي إمكاني و سروي أساس أساس اتفاقي طبعا أمت شغلا
1: أبو كي قوتين باوا أو جي بيتر لو بري خواد الموديلات اي كلاسيكي يان جي أبي قون ودر كدن
2: هنن اي كلاسيكي جي وهنن جي بيكون تشتك دبالة ويدة هي يعني تصميمك دبالة ويدة هي فأو تجمرتي قوتن أمجر درسمينن أمجر موديلات دردخن أم بهو رودنين يعني حياة أم دقين تصميمكي أو دخوازي وسروي أساسي أم كاردكن
1: شخابوك إذي نما تاني رنجكي سبيكي ولو فاقع إذي رابون الخوادكن إجا درجات دنجي سبي دار كدن ونوا درجاتا هجي ونشيدكن ياشي تاني أو رنجي سبي إبري ماي تدين هاد بي أوف وايد ورنجي لولون إجا ون فارنگ هانجي ونتيت كاردكن هن يعني الفروش جهل باول بيده
2: تماما اكيد انا تكار بيج يعني معرضة مني تقريبا أمكارن بيجن أول سر شمال شرق سوريا يعني أم متابعة موديلاتات كن جزود يعني جد حزار وبستو دو وبستو سي أم دادخن أوف وايت ودرجة إي غامقترجي إما أم عالم الموضة نرن أم متابعات كن هم الجور موضة كاردكن يعني قال لك زبون هنن بسي بي اف واقع مثلا مقتنعا اما هم بينا مقتنعا براستي يعني درجة ما اوف وايت درجة اولى دبي ودورا هم زيادات كن يعني حسب طلبات زبون وجمع موجود هنن يعني بيترسر بيشتي
1: قو ام قلا اسعاري وانا بكن ايصال بيشتي قولو حرتش بهابو ايجا أسعاري كراسي بوكاج تقيسي دس بيدك حياة تقيسي وأفجو داون دناف أسعارها دهن دناف برا إيصال وصالة شويدة
2: أكيد يعني أسعار معتمدة سر دولار سر جمرك أم قش مطلع عن سر جمرك يعني جمرك تم بغادبة بالنسبة قماش رأى قش استيراد يعني السوري قماش ولوتنانا يعني قش استيراد تيو جمركن فبغابون كتيري إما قدر الإمكان همد حاولين نقر مجتمع بماشن يعني أسعار متفاوت يعني أنا الجمع أسكارم فصالجي تشيكم كالبسة أول بسي $6 وتقدر كيف طبعا حسب إمكاني يعني $6 هي حياة حزار $1,000 $4,000 حسب إمكاني وحسب طلبه قماش وشغله ونوعيات قماشن.
1: أقبل خلكي لسر كرينا ويناكي يعني أجارا ويناكي شاوي.
2: بار وبيرار بوكيما دكتنج دربا بيتر يعني فكرين بيتربو إيصال كرين ضعيف يعني بالنسبة بار بيرار مقارنة به يعني أبدا كرين زادتني قش أجارن ونهاجي يرو مهك معروضن شكرنا يعني أو مسمي دعوتاي معروضن شكرنا أجار بسيس دولاري وشارس دولار بينس دولار نزيدا وحيا فروتنجي جمهية ببينس دولاري بشارس دولاري يعني مقارنة جبار وبيرار أسعار كيمتر بونه بالنسبة لجمعرات عمري يعني كفرود ناوان وككريج يعني
1: البيدر يا ازدبيرم اكسسوارات جلباوة هنه اف قولي قوبوك راجيني ده جلباوة هنه يجا اوجي لساك راسا وند دنيا جي اجارا واناكي كريا واناكي جحالي خوي جوداد بي
2: اكسسوارات عادي هنن اوانا امددن سرقطة يعني بس اكسسوارات الجمع موجود بيتر صناعية دوي زيركونة كش تصاميما يعني وشغل دواند بونا وتعب تيدا فأو باشقي بالنسبة يقول برمة دا يعني سركراس بس نها حربو تصميم كيوهي يعني مثلا تشتي كيوهي فبيكون أوش قرد فصلين يا أما جمع خوست أمجرد فصلين أو باشقي
1: يعني تشبه قواري لباوة كاريك راسي خوشي بفصلين وهمجي أكسسوارات خوشي لباوة
2: أكيد أمكارم كراجي تفصلين وأكسسوار جي ونقولها راجي يجي يعني حرتش موجودين الحمد لله
1: زحمتي قولوا بيتر وندك هارد دبيلن تشي
2: خدي زحمتي ايش ما قشاي زحمتي د كهربي دي د امبيرا دي بوابونا امبيرا اي بوابونا كريا محلات الباجار قام شلو يعني هبا باركي برجران المشتامي يعني ام قدر الامكان تحاولين يعني مظبطين الوضع بس تشتكي خرج الاستطلاعي نبدا سيمي روسي
1: اف كاتشو جنين ايكوتين باوا تشيرتا وجوانا كير هي حياكم ام بيجين كراسكي خوشك ولايقي لا شيوان بفن شيرتا وجوان رتشي
2: بخوده هم شيرتا ما امتمد بيجين جزبوني خارجي يعني انا چار كتشيك الفيدكي كاردكن دوت صالح دنن ودوت خياطة دنن ام تمو دايم عمد بين يعني ام كارن مساعدات بكن مثلا ام التفاصيل تدنرن كجسم كوجه كبشرة ام كارن كراسكي مناسبي فيت اطلالات بدن يعني اجبر اطلالات زبون تمو دايم جمر مهمة يعني فام خازن انو زبون استوعابك انو الرأي بستينه رأي خياطة مصممة قوت صالح دكاردك اجبر تفاصيل برن هركس ناس ناكي يعني وخودي ام بهيفين يعني تمو دايم تيكم تطور ده ام بيتر كار بكن ام بيتر اسعار جي داخن ام تخوازن بشغولن ما بكري ام تخوازن بشغولن ام مساعدة ملجي بكن خودي قدر الامكان ام كسيفة ناقرين يعني تشتيقو بامكانية ما بي زيدري ولو بخودي هم جيوا خلكينا
1: بلي نهاجي بريز محمد اسماعيل خذ يفروش جهك كراسي سهره البازار بازار يقام شلو بمربو قالك سباس شبودا
2: اهلا وسهلا ما مستصر تشاوا
0: أبو هف بيفين على جل بريز محمد اسماعيل موسم هيا وضاوت جي برنو كراسي بوكا جي سيسد $400 حطاني سي $4,000 تي فروتن

0: وکه کومه گهداری کر گله که کچ و گله که جن بره خود دونه کری کرنا کراسان چش بوی شاهیین خوب بین چش بوی داوتا که اوجیلی حاضر ببین ایجار هینا جی گله که کس هنه بره خود دونه که دروتونا کراسا که دفضلینن او بخوا کراسی که او دخوازن مودیلا که دخوازن رنگی که دخوازن دقب دقب لکی لکه ترزیبان بین هیوا خاصتن او کسی حساس و بیجن امولو دخوازن بلا اولو بب بلا نطنگ بب بلا نفره بب ایجار زیده تر درباری همان مجاری دو گریده ای مجاری ایرو میزیده تر چیرو که خانم صباح سینو که اوجی ترزیبانه که جباجاری دربیسیه یا زیده تر بیستو حیشت سالان بیکاری هانی دیکه دریاوی هف پیوینار که جه هفکارامن اول با حج منصور اوی به هفره بحث دیکن که اف بیستو حیشت سال زیده تر از کاری ترزبانیه دیکن جباجاری دربیسیه که جه دکانه که بچوک ده غرفه که بچوک ده دست پیکر نهاجی پیشنگه هاوی هیه معرض هاوی هیه که کاری ترزبانیه لیدیکه کامی پودوره گهداری بکن.
1: صباح سینو گوجنه که ترزیبانش باجاری دربیسیه یه گو افزیده تیری 29 سالا کاری ترزیه دکم که ام به هف راجی بهتر ناس بکن بیچلو دست بکاری خود کر دما تا باش به ام بهترش تا ناس بکن بیتا چلو دست بکاری ترزیه کر و تشکی علمی
2: اهلا و سهلا سرچعبا ام جبوه که فوش دبن و ده کاری ترزیتی 28 سال 29 سال جی چه بویه زکم از صفحه پنجابو حش خوندنه نذکر مدفش خوندنه بردا و کاره ترزیتیه کر مهناک از اولی علمی مجی از سر چکه بوکی بچو سر العابا گو شفر علمی بطاو درزیم جوار فستان چه دکرن بلوزه چه دکرن قمیس و بانترون چه دکرن یعنی سر ویاوی نا مدوره جم کسی بکر و آد داجی از نظام خوندنی مریض چون مدرسه
3: تشلو دکی تشلو قیاسات آدگری تشلو قیاسات زباین خود دکتبینه تشلو تخونا خربطینه
2: به نرینات عوا و از ببهوسا بلوزه جبون سهرة طقم رسمي قش بالنظرات عوا زرتهم قالب زرتهم
3: مش بالا تنار مثلا اف كيجان زبوني بو مثلا اف قماش كيجان زبوني بو كيجان زبون تموديل خوستيه
2: خدي في سوغلنا انه تتنج مكر قال لك حباج مكر جارنا ده دقو الصباح ما شاء الله تشقا زكي يعني شوا ذاكرات انه دكشين تفان تشتي شي حافظك تش موهبه به ومرجح حسب كتجار ذاكره مرنار حتى نهاجي تعباق الزبين مكسنا بينه وجي فكره منار الحمد لله زقلك شكاري ومرتاح ومبسوط وبشيا مد سبيكر از بطال درزيبون بشتي بسر ماكينه جا غي فراشي بو وحتى جوجا وجو بشكتن تشيبو ماكينه مزن دركتن كشكارين بوساي وبالنظرات عباي مترو مستعمال نكري ابدا
3: بستو نه صال تولو مستمر تاريخياتيتك
2: بستو نه صال مستمر تاريخياتيتك فتره كز نخوش كتم شغليت سي شهر ما وقتي بشتي داوة طاخوة ومستمر كاري خوبتان نكري مستمر از شيتكم نوروز بعرايز بطقم بزاروب بمزن بنكش واش قلكي جكاري خو مرتاح ومبسوط
3: خو بلي يعني خلكي دربيسي هلك استناستك مالا تهي زاروك تهنا تشلو لو كار بنسقين نابرا كاري خود ومالا خود
2: خودي زحمتي قنو منادي دنا بينا فيها ود مديت قالك زحمتي مديت دنا بينا مالا خود وزاروك خود ومثلا التزامي مهني ايش دربا مالي ومالي يجي بس الحمد لله يعني متابعه كاري خو بيستو الناس يعني في كاري تابعين مخوش بس بزحمتي يعني كاري مالي يجي بزحمتي زربازكم كاري خوجي از ممارستكم ري والله الحمد لله
3: تد مالي تكارتك
2: قديم مد مالي تكارتكر جي قيزانيا خوختيك مدس بدروني كرم المالي محل دمالي تفكر وبشتي الزوجي مد مالي تكاركر تقريبا بوي فترة دريج مورشة فكرية
3: خمني أف برسكر بايا از بيني مولو تورشاك خياطية فكرية أف فكرة مشروع اشترشكو هات يعني بشتي بيستو نه صالة يعني أف جبرد دبالاتو دبوت ولو محلك كيفك وكو مشروعك تاني خاص با يعني ورشاك خياطة يعني هم تخلكيش يتعلمين وهم مثلا ومتكاش مشغل ارشيد كان
2: خودي او جرياك از بوم خياطة دبالام دبو بس انك وضعيمي مادي نمسموح بو خودي انا هبالك ممر بوي الشريك شقام شلوي او بمالي خوز بتعب اخوه وخدي خشب ورشل دربيسيه تنا بالباجاري ما فكرت هبون خياط ما احترامش خياطه قشيره وجوك مبهود بس ورشل دربيسيه تنا بمفكر اسقل كي فخور جوج جن درباز بن كتشك درباز بن يعني اسقل كي فخور قلنا زوان دنقشينم ودردخم اسقل كي في كاري خو مرتاح ومبسوط
3: ولو بهترم قال زحمتي ياب كان شخوتي جاني زمان تقواز ولو بتك زحمتي تن بيشياما بهتر تش زحمتي تن بيشياتا
2: خدي زحمتي زارو كي مهور بنجي مع زاب دي دنا بينا وان وكاري خدي مقل لك زحمتي دي مفراغت حياتها خد ندي يعني نش دركتنا كير نش واجبه كير نش حياتها مي خاسر جي قل كي زحمت بو بس مجاري شخور كاريبو يعني انو مجالك تشكرا مقف كاري خوش يكربا ومزحمتيا خوش درباس كربا زحمتيا ما دي جي مقل كي دي ومعنى ويجيم دي بس الحمد لله متركا كاري خونكر وازدفازم هر جنه مجي تركا في كم هنا وانها ببرا سربة نقر
3: يعني قلق جن هنا تخوازن فيري ترزيفانية ببن نصيحات جوارو تي يعني كي قوب خوازن دس بيبكن
2: نصيحة مجوان ربرا انو سر موهيبا خود انا كبير وفكرة وان تشب ومنياتا وان تشب برا في تشتي مارا سبكن جبر قوة يكي قوة مالا ام يكي قوة زلامي مقبولنا كي يكي قوة اف دفي برا تنسر قرارا صحبا وصار قرارا قيلو شغور بعلم من كاركي برا سر بنا قرن
3: تراستي بان زحمت يا هارت انو تلو جينو خياطية بكين و يعني افلو مشاكلي هانش ترتيبون مع انو بلكي بري بيستو نه صالة سي صالة جيبتكي عيب بود مجتمعي مدى
2: جي حتى انا هاجي جانا هنك دي مجتمعي مدى جانا هدكن عيب ام عيب ندي كاري جني خوشي يعني كاركي دي ضمني مالي وش درفا مال بي جن يعني برا تم شهر مركزة كده حياتها خد بير إنه جن منياتي ليه دبرة مارسيني شيب جن شي زلام يرو أزان وقام محل فكر يزبر محله خم
3: بلي راس يعني تبي دائما يك اعتماده ويتسروي
2: به قيرك برا هبة يعني أنا خوش أز في كاريتكم أز خو عيالي خو خديتكم أز فخورم به
3: جهدارين راديا أرتا بمربو صباح سينو جنك ترزيبانش بجاري دربستي جالكس باشبوتا
0: گهداری ما ابوه فی بینا هفکار ما اول وال گل خانم صبح سین و کم رفت تشتی کدلی مرد خوازه مرد بهنه خالی فره بکم مره روژه کج روژه بکه جاوی هدف و ارمان جا خو خون و خیالین خواه جو تمانی وی که رفا پینجا بو تمانی وی ده سال پازده سال بو خوست کووی کاری هانه بکه حتانی نها 28 سال درباس کر کووی کاری هانه دیکه جو دکانه که بچوک نها خانم صباح ورشه که دکار دیکه و الکلک آخوه گلک کچو خانم آنجی فری کاری ترزبانیه دیکه

0: طلبيت يعني تقريبا شل كيلو درد كبد، شل وددو حسب بعجانا في متر حسب بعجان أدمينة، بعجان جي إيجو أمشيت كن بعجاني خشكن صورن بآذن يعني نتمي أو بعجاني أم تخازن هنا شو دار بلو حبكي بلو دي طويلة شار بينج روجا قامي مدري سوكي حطا قوان بعجاني خشك بيدات كش بخشتين جير
1: جا حركو تطلبي كي تشيت كي قيسي وقت بتردخو
0: قو شو قيسي فراغ كربن ولو زوزو هادبة وفراغي مريض كنا بدأ أخري مثلاً تشتادة بتشتكوير زوزة هانا بسر سفرابة تقويسي السفرها بن فرابة زوزة هادبة شغلي شارو واسو هادبة
1: حر شارو جا نزة هادبة بتدفع عقد تشيتك
0: حر شارو جا
1: كي بيتري خواه أبي كو أقبالة خلقي أبي كل سر كرينة آبا بعجانة هاي جاهز كي بيتري خواه دكره
0: والله أهلي عمودي أبي جو شو حزدك شو رازينة يعني أو قال لك حبتين تبي أبغاتش أمجو أمشي تكون خوش ترى بأبغى تخش بحاقج يعني تبي نأك تبجي نأبغى جو تشيك الشهر حمد رينا بنش بلبو بحاقج وخش يعني إنه إيه جار كبري جار أدباتي تبي هنك جار أتغيرين تغيرين جين ناقص شبرتين تبينين جو نوا كيف قال لك فرقي فرقة طعمي فرقة لون إيجادي سالمة بتجارن
1: رنگه یا بعجانی کوتی چید که چلا اون درد که آخر شب تاره اولو بیشه هیه یا حب که رش درد که و یا گل که اولو دلم معینه
0: بعجانی سر بعجان نادمی دفعه اول میچکر بعجانی وی گل که مزن بون صور هات اید دوا بون بعجانی وی تچکی لونه تاری تر هات بس طعم آی خوش
1: بس خانم جلیره لسر لحف خستنه جید مینه ها روجی چند جاری لحب
0: دخم؟ روجی سی جار از لحب دخم سبی و نیر و ایبای عصر
1: باشم
0: روجا بو عجاجی هب وی روجی عجاج بو پاقش کرو مگش نخمان حتا ایواری بر مغرب بلو جو صافی بو وجهی ایذکر ولو گلتی جینا نخمان چکی قراغا ایذکریش بو رشنه بر
1: مهك معين هي كوتي دا خلق دس بتشيكرنا آفا بعجانا وادكي يعني خلق بالعادي ايش كنجي دا دس بتشيكرنا آفا بعجانا وادكن
0: تقريبا نيفي مها حفتاد دهيوي تقريبا هولود مها حفتاد دبلش شو يا بعجانة
1: اقبال شاوي يصال اقبال شاوي بمعنو او يعني اب كان صال تكار دي
0: والله باش بري كان صال ابا حاضر ات تركي در كتبو كيم بو حبكي دين قولو نخوش دي صال ما قوم سر قول مبقريا أفا حازق اللي در كتبه وقال كي يعني نما رغبو خد كي كرين نعجبان دي نكا قد عفنه نكا عجبان نكا نعجبان بس يصال باش الحمد لله
1: يصال باش
0: شو قيس تشيكم جي هاي يعني دمينا حتى شلا خلقتين ليت برسن تنين والله صار طلب يشي
1: دوا كي دي تشيناك احتياط جاهز مثلا جمتب وكسك بخوزت بدوان
0: نا ولا طلبي خلاص بو ما زيدا ما يبمين ايجو الخو حيري ويبي ويانا زيدا زنما كارم شيك مراستي كاري ماكيني جي زكم اي دروني مالي تدبر اشبر ولو مجالي بس موسمي اي تدي بايز جي هي
1: اري بايز جي هي امي انا بين سر بي زيدا ترتت بايز زيدا شو شي ديك دو شي كرنا افا بعجان عندي كاس الي كاري بترا ديك يعني يا تتني
0: انا صارو كشمرد الشون دشون بيرا ما هيت مالي دي آف هاي الحمد لله زاروك شمر دشون وزلام دكشين سر خاني بس أزولو إشرافي سر دكم سر والا كرناويش بو خشيك والا ببه وأدل هاف دخم يعني أسر بستكنم هاف تصناوي وان أسر بستكنم
1: قل لك جارا خلق أبي كوچه دكن جار بجاران يا بيخوي آفا بعجان آوان يا جي قل لك يولو شور إجا تقود أز إشرافي السر ديكم آويتنا خوشي تي إشرافي السر ديكي يا تقود زلام شيتكن أو زلام عيارة دستي خو ناس كرنا
0: زلامي ما أو عياري ناس ديك سر عصاري أو خياني ديك بعصارة كن كيلو تكذي خياني ديك بير إجا خوي نفسا لقور كم يدخي خوي
1: هقرا مورن بحسارة سعارة
0: بكنا نشور ونا كيم خوي يعني باش مقبولة خوشة
1: هجر مورن بحث اسعار بكن اسعار شوانه يعني بجبركو ايصال خضره بلدي قلكي بر يعني كرينا بعجانا ارزان اسعاري اوا بعجانا تشلويه
0: ورا ايمه اسعار امي ما اخذ شي ستيم فروت
1: كيلو
0: هن بينجي دفروشن هن بتلو بينجا امي بشيستي از فروش مسعاري ما نزال مدني بتكي بالانترش حم يعني شيء غير قابل انتر بس بعجان يعني اكيد بيني انه تبي اري بتكي اقرب هابجي بس ليه جايه شبر تعباوي يعني حتى بعجان بيها از بلاش بيني يعني تعباي هي جايه يعني بس بعجاني خوش يعني كي جم كرينه وشون غيري مدينة المفاد قرن يعني انه بفرق قلك هي فرقه باقي فرقه بعجانه فرقه تعميه
1: خانو يعني جليلة هجر أم بحس بكن أها بيجو ما تبع جاني باقج وجبوغ يعني بوكو أضاوي خوش يقدر كيف تبع جاني باقج دنا قينا
0: يعني أزبين بنكي قلت حبتين تعصرين وقو أز شيء ذكم أو شخر ولو تشيناكن وقت نفسها بعد جاني بو أز دكرم ودفروشم إيه ما علي شخر أولو ناكرن
1: تقول نرخ يعني كيلو تبشيست حزاري دفروش خل قازنا ناكن قالوا سدما بوهابون تقول يعني نرخي مي دبكوش إيه قالك كساجي بلن تربع شما بلن ده
0: نا والله قالك كيم يعني كيم ولو دبين يعني شما ضال فلان داري ولو يولجمت ولو إيم أزبيم هر شخور تدي آوام كنون أرسان تقرن يعني هر جم دبين آم آتت خوازن
1: بلي دبكو يعني او عصاراوي كتب يعني تشيكرنجي او عصارجي ميتوري وهي وميتور بان سر بنزين يا سر مازوتي
0: يا سر مازوتي سر مولدي مازوتي شغله
1: اجا يعني افجي دبس ادم كو يعني نرخي تحبكي بالانتربا
0: لا بعجانا وقو مشتركو تعبا وهي يعني البرفير والسبيه ميلو إيفاري بساعتها أز سكنه ومسقاقش لكم وبعجاني نخرابة يقلبك خرابة شكتيتني يعني وقو أشخار مالا أخوار شيء لكم أزولوش بو فروتنيش بو زبونة أشي لكم
1: خانم جليلة يعني تخازم بيجي ببرسن باريكو داوي بكم تديد حمي نرخي حرتشتي بلند بويا نرخي مازوطي وان بلند بويا يجاولو أفضل بلند بونا أسعارا تتأثير التوكاري تكريا
0: نا ولا كاري مونتا يعني تي بيجي اف مغاز سر مثلا وك انا مونتي وك يدقوا سر بابوري ام شغلين ابايا حبي اسعار بالاندفن بس ابا بعدين انا سر مازوتي بس تاني انه وقتها تي عصراندن
1: هز بحصت عصراندن عويدك
0: تاني قوتي عصراندن يعني مازوت دري بس نا او
1: كمية يعني زيدة. او
0: كمية زيدة تبيجي بس شتا عباوي هي أبا بعجانا تعبوي هي.
1: وكيدن أنا كان رودن جابي مسميه كي تقدر كيف مونا كوت إيشي بكش بشتى أبا بعجانا تخرجي خلاص بك تدز بتشي بك تشي دشي ك. خانم جليلة دنك من دبيزم. بلي خويا تكلي برا قطبو. خانم جليلة دا زانين كو تفجر السر هي الجوري طلبية حطاني نها زيادة تري طون أكيد زيادة ترباش شيء كريم اللي سر طلبية شد كا حركو خلك بخواز الجوري كلبي كو خلك دخوازن أو جي الجوري طلبية خلك شيء بكن جخوا أو بمربو خانم جليلة محمد جباجاري عمودي زيادة تربح سات شكرنا أفا بعجانا ذكر

0: Guhdarî me ji xwe wekî ku destpêkê de jî me anî ser ziman di van çend rojan de em ji rojên herî germ de jiyan dikin ku em destpêka heyva tabaxê ya wija heyva tabaxê jî bi germbûna xwe tê naskirin yanî ve wê pila germahiyê di vê heftiyê de gişî bilo bilind be aniha danê nîro çil û di doy êvarî ve da keve sih pile yanî êvarî jî nayê qedandin îro dirû îşev yanî xew tune ye xelk nikarin razên du hêva wan hemî vêz bê hatin endamê me xewa we da feqîra ranezabûn kehrebe tune ye û pile germahiyê gelekî bilind e kesek nikare rakeve îja pile germahiyê ana di nîvro de çil û di doy mere dibêje qey pêncî û şêst jî derbas kiriye îja ya herî giring ewa ku mere baş li vê havîna hanê haş xwe hebû li xwe miqatebe مجها دفري هفالي ما بيامنير راديو ارتا الباجاري عمودي دربيسي قامش لو حسكي حطاني ديريكي جي خلكي برسين كهون چاوة تعاملي بها ويني رديكن وهون چه ديكن دريا ويرا برسينا هاني دي كامل واقه داري بكن بخلق ده ويني ده چي غازنان ديكن
1: اج درگی ما راستی اف گرما هاتی یعنی گرمی گلگی تو جواره تعدادی گلگی ما هاتی کرد آوی ما حکم کهربا نینه کهربا زیده نینه کیم کهربا بیشتان ما آوی ما اغلب واحش کبینه دایر ما بهتر واحش کبینه شوه حیوان ما بازی ما او یعنی تعدادی گلگی لو هاتی هست نه زارو همینه خوش کتنه ام جی تو مجبورت چبر تاوی گرم بدبیت تی بر کندیشا هگه هوا کهربا نخوشی چید که یعنی تعدادی گل ما هاتی حتی شف جی تون کاره ده تون کاره نجده
2: اج ديري جيمه تعدايل انسان كيا تعدايل حيوان كيا تعدايل خضره كيا تعدايل هشينايه كيا يعني نسبه قالك يا قالك تعدايل كلي الزاروك زاروك باعتبار ذات كافنش دابا كلمه تقرن طابل الوادا نخش كافن نسبه قالك افا تعدايل كلي بيستان وخضره وقلق تعدايل بيا قلق تعدايل وهات ياكل نسبه شغل جي شغل يعني تقارب جي صديق بيستو بينش كيم بيا باعتبار قلقي كلمه عالم نكاره شغل بين هون الدنيا خوش عالم تشوش خوش شغلي انه هو عامل عادي جي فقير نكار ذلك هذا هربا طافي بشغل الصبح حتى يباري
3: اش قام شلوما تري هافينا هاد ري قرما هذا اف حلك سريع جردي برقوم لطنا ما كاري بحمليني يعني هاك ميور الاليه سوكيفا جسوكي بخفا ام عطى ساعات دوزي ازا مولد كاس كهربتنا كهرباني صامتنا ام ساغ متكاني خد قرنا ام نافك ام شغل مولو عطال ميني هاك هر محل وهرت كان هر مولد ساغن كاي شرطا قاديني ورابي هزار سي هزار ديني تشنا بنكاري اي يعني وضع ام ساغ جالي برافا برتنا وجالي مولد وهرت شباب يعني من كارنا تشكي بدنا بتشكي على مور جما ام ورن اليه نابتش مال وافا عالمني فقير هنا لازم ارس برابن بوزي بكرن رابن زاج بكرن تنكاي نخضرك بخبر عديد نتشك هرش ترى خرابي ام حلك السرير نجوات الشارع انه خد يا مولداوك بيجي ضمير بشغلن كهرباء نظامي جوار برقو سير بحاري قامشلو كهرباء نظامي وانا تنيا وحما خط وما خط حما اتنا ام حلك السرير بن
4: مرحبا شقام شلوما ام بين سر موضوعي كهربي وسر موضوعي معيشتي دبي وقتاق وقرمائي درجة حرارتي انقا قا چلو بينجا چلو شش ضمني بي فترة طبعا زحمتي مقلقي دبينن ام راسي بيجي نمقلقي زحمتي دبينن انقا كوا كان بينن سر خواه شخصك شقام شلوما المالي كهربي ما خدمي هي وكهربي خدمي مثلا چلو يه نا ولو يعني تبيجي انه حرو هي جارنا مدرن مالي تنية كهربي تنية ام دونيكا چه هيد بمازو تنية مثلا طاقام متن ايه مالي تمام مش قرمه تشوتر عم تن شغل جي مثلا تن شغل خو محلي جي مثلا سيشار ام بيري ما هي ام خد خدينن بس بين سر منزلي المالي تمام والله مخنا قدينن ام بير متقاطعه وور مثلا خد ببه وطاقه من قارندينن طاقه شمنا يم دينن ام بيهيفين مثلا وراتي مشلو خوش تربه مش بو زحمتيه قوم دبينن ام جار ادن مالي يعني ام بخو ام شردكن شسر موضوعي كهربي وقرمي ام هبدونا حمل ام راستی بیشن جان به هیوینه انو خوشتر ببه
1: بازار عمودی ما اما جهان گلکی گرم مقام چاوون کارب الحمدلله تنیه دنیا گلکی گرم آوا جمدی تنیه کارب تنیه حتی آوا جمدی ها وزاروک زاروک خوارن کارب تنیه خودیم عن چه مبوه مقام بیچه
0: ارے دربسیم پادیش بوے موجا گرمی ام گل کی ہلی کی نزو عیالی خو تفد کاربتن یعنی گرما کی گل کی زحمتی تے دبینن پودنا مسائی جی کاربت سے 4 ساعت دن ما او بروج سے 4 ساعت دن ما مولدا وینا کیون ام گل کی گرمی یعنی من تحالی دن جبر گرمی
5: سيرفيسيه مم جواب مرسله حرارته وكهرباء ومولدا يرو درجه حرارته تقريبا 47-45 كهرباء رئيسي 3 ساعات ددن مسبا اشتراك تنيه حجتاون كديد استوان دبي مازوت جمرناي جاي واريجي ورئيسي جار دبن حركه ودن 3 شراب كون كيش نفس اشتراك كموصله بفدوره تشبدي اشتراك رجيت بيو رئيسي هاتي مجربين برا ما رئيسي تداي دشار عراتي دشار عيدجي كهرباء جمعتنا انا رئيسي اشتراك بيرك او جي باغري وار حد شرايد انت شوطان يعني بحسابك بشف كشم طاريه ده وفي قرمي وفي هافيني تشتك يعني تنه بديل جرتني انا اشتراك خشك بيتك انا رئيسي بيتك
0: هاوین گرما و هر تشبه رجی تنبونا کلو پلان و تنبونا کهربه و مازوت زحمت ترک ریجا آگرینگ او کوب خیر و سلامتی هم هفدو بحملینن و هاوین جب خیر و سلامتی در باس بیا وای هانی جم دیکی جنداوی خلق اخوه گلک سواج با گهداری کرنا و سواج با هر دو هفکاری من لکنترول هیوا و سیدان اجیدگان شاغموس لگل و بوم بمینن حطانی سبه دمجمه ریاضونی بلگل هفکاری من دورین عنی بمجارین دیتر بخاطریوا.

باخي بلمبون بأفابون هلورين دو قلنو دو هناسن بونا تابلو يكبرين من تان كرده قرباني خيانتو بأفاي اي بأفا اي بأفا برو بنون سرسمي برادر توش اي برادر توش اي برادر هوري ناپاچي اون بوب كسر برون برون برون ايو غوران ايو دوران نتانزاني نتانزاني خيانت هوينيكا هوينيكا بو خموجان برون بخواتان دسبيرم لغدرتان نابورم

0: هيجو او ريفبريه كوميبو او وي اجيال بيج خص ان شاء الله ازجي دمي بيد رياي بشوبين
1: عبودي دما كوت استرانك جهدارتك يعني تتخوازي مقطوعاك عزف بك تتشاوى بان استراني الخوا اختيارتك يعني
2: براستي بيكون استران المحدد هنا مبالا مريدك شينم مرة تقيس الوان سران سمع احساسك تي مرة يعني بيكون كيف عم جوي سران الورق زراك مطموري ويجبر خبر مرتركب
1: بلي يعني بيهتر الغوري سماعية تدمينة
2: بلي راس
1: بلي
0: دليلة حري زيدة چه بدنگي تي خوش زيدة تر خوش تر دبا او سران كيف و جوش و ديلانينا يعني جي اوي غمجيني و دل ايشينا
3: براستي يعني موزيك و هنر الغوري هستي هر مرو في دمينة يعني از بحمى او یاد استریم چه کیف خوشی به چه غمگینی به الگوری هستی خو لی بهتر از باور دکم ای کیف خوشی یعنی بدن گیم کوین گله کولو دی بیژن
0: هازه در یک دن ره هر مز دخوازم براستی اما والک کج دنگ تا به بیزن
3: بله شو انا امی موالا هنرمندی نمیر آرام دکرام بیژ پشتی و امی سترانایی بیژن
0: کرم بک مایکل جنتی

0: بجارزي بيجم دستي وحرسي يا صاحبي ودنجي وحردو عجيل الدنيا بديلارا دنجي تجي جلك يخش
1: كلك سباس شبوتا راستي خلقا ايروز تحسم كلكي نيزي كي دلي منش بركو از برج موزيكي حزكم و از جي دستري
0: تخو دير دبينا
1: دليلا وعبودي هنهال چاندو هنرينا استخوازم ناس بكم چه حاضرتي وهنه چه مناسبات لبشيا وهنه
2: براستي يعني سازيا چاندي بهتري خواه ناوه چاندو هنر يعني هرتم شاهيلي چه دبن ام تم ده تفگره دانه ام حاضرتي خواه دكن حتى لو شاهيجي تن نبن ام برواتي خواه دكن لأنا شكل بشيا متنه ديلار يعني ام تاني ولو برواتا جبو روجن عادي تكن مثلا شاهيك جنش كيد در كفه ام جير حاضر بن
1: بلي
0: دليلا شخوا هكر ام تيغوتن الزمن الجميل هكر ام لي فكرن ام لبري فكرن چان صالة باش ده فكرن ام بينن غوسترانن وكا نمر محمد شيخ و سعيد يوسف حيانها بمرا حاضرن و اوستران تجاري كفنابن هر بدمير لبرد لما شيرين ترجي دبن
2: اجا
0: ايرو توكا هنرمند كجوان يانجي بيقشتي هكر هون وكا جوانن هنرمند زحمتيا و نبيترد ددمي عن هادش برقو نهاش خو تجي قد حرب تشتيقو هردن زو نوبون چه دبه باري و نگران ترد دوار هنري و ستران ده
2: بلي شخوا يعني از باورد كم ددمي باري ده يعني حر تشتخوش بو يعني هنرمندي نمرجي ايق هنرمندي مي نمر ايق باري حيا انا سرانين وان تينغوتن انا جي مشترغوت بهتر ملت تفاعلي سر اي كيفن ديكنجبرغ سرانين خوش و كيفن ناين يعني كيفن ناب ناين جبير كرن و زحمتيك بهتر ديكشين نجي يعني السر مثلا قوتني سرانا يعني قوتني سرانين باري و اي انا نابن وكهف جبرق اي باري بهتر خوش بون بهتر بمعنى بون آن هاجي بهتر بشكتن چه بوي لي نوكي باري يعني نوكي باري خوشن جبرق ام دبينن يعني اري بلكي ام نجي هان سروان لي ام آن ها دبينن
0: براستي تشتيكو حري زيدا نزانم از يعني از ناستريم اف مخوة تجاري دهوناري دا نديتيا لتشتيكو حري زيدا بالا مدكشينة قونها هر سترانك درد كافي دبوك تريند فتراكي ودطفاء أوستران اللي باري وك من نهاجي اشترقوت أوستراني محمد شيخ وسعيد يوسف هنجي حيانا هاب مرة بردوام دكن وهنجي تريندن وهنجي نيزيكي دليمانا
2: باري راست
1: دليلة شخوتا قوت تريبه باريا كوما كيد كز باورم كوما شهيد دليلة يا أوجي
2: باري راست
1: بلي اف ريبه بارينا تا جبو في كومي جبو تتي چواتيي و تشي زحمتي دكشين د ريفابرنا في كوميد
2: راستي يعني وكيم انا غوجي يعني ازريا بافي خد شوبينم اجبرك بافي مجي نفسا في كاري دكر بجبو من قلكي بواتي قلكي بمعني يعني از في كومي وقت بيجز نادم بتشكي جبرق يعني ام عودين السرهف بلكي كوما ما نهاتي آفاكرن لي ام نفسه إطاري كوما دني يعني ما جو نغيران دي وامنا غيرين جبرق ام عودين السرهف و يعني زحمتي جبو بريفا برني از قلكي نابينم جبرق كوما ما جي يعني قش كشكي وكمانة تمان مزين النزاروكن يعني ام هفر آلي كارد بن جاري أو جيب مر آلي كارد بن أو زحمتيه قد تبيجي نابين
0: دليلة لغوري نهاقو ام دبينن ده حر حفتيه كي ده حفتيان ده بلكي سكارن بيجم دستران سيسران چارسراني كرديني نوجي در ده كيفن
2: بري راست
0: جا برسامن او لغوري ته ايرو او سراني كردي هونرا كردي يا جهي قوهلي هجابة
2: يعني حياة فيدامي هين جي نجيهاي أو جيهي دخوازة بلكي هين بهتر جي جيردفي جبرق يعني أو سرانين جيه دبن وكي تاقو فتراكي دبن تريند و أمرمين أنو قلكي يعني معنى جير تنة يجي جبرق إنا هنرمن دبيجن يعني ذكاء اصطناعي ما شاء الله البيش كتي يعني حرتش البرجعبي ما راش كريه أري راست مثلا استراند دي تلحنيد دي اشترد دي جاهز بس نا بشكلك انه اورحي هنرمند استرانا بيجن نادي جبروا له يعني فتره اكاديميه ومؤقته
0: تشق استران بلا بب بترند او جيب رحكي وكس قارن بيجن برحكي بوتش برحكي مريته بلا فكرا
2: بري راست
1: دليلا استخوازم خونا تيا حري مزنيا قوت البنديجي او خون بجيبه چي
0: خونا هنري
2: يعني براسي قبا اسبشوك بوم مولود قوم دقوازي بوم هنرمندك مزن و تم اف دخوازيا بابا بو دخوازيا مالباتي قشي بو يعني حيا انا جي هين او فكرة هان دبالام ديه انو ان شاء الله هزيد دمي بيد جيبينم و ازيب بم هنرمندكي كو حمي قلي كرد جي حزبك جي موزيكي وي جي استرانين وي شاء الله
1: بلي امجي هبيا ما تدهي دليلة كوتي روكي جروجا بكي جي استكي بلند السر هنرمندين كرد نامي آتي يا پشتگيري كوتي وك كسايت دليلة پشكيشي كساكي كوت خوازنه دست بموزيكي بكا نامه اتش بو وان کسان چیه؟
2: راستی یعنی نامه امش بو کسین کو نه دست پی بکن یان جی جبری ده او هنر بوان رهی نزانن پی نو جبرگه ام جی بچوک بون ام جی دوی مرحالی رو در باز بون یا گی کسنه بی پیش گریان وان بکن جبرگه ایمه مالبات پیش گریان مکر و اف خوستکا ما بوجی ایگو بخوازه برا آنها خوال پیش خه لانو دم دما یعنی درفت گل کی چی بویه گه یعنی ام خوال پیش خینن
1: بله
0: دلیلا براسی پرسکه زیده بالام دکشینه او جی زیده تر دکه بواره ترسیده بچکی تجاری بطره چه ویه گوته لسر مسرحی بیان جیل پیشیا هجمارک مزن جی تماشاوانم به و تو گوتنی اسرانا خوش بیرا بگه و تشاوكر
2: براسي يعني قالك جارا توتر مرور شي دبي اللي از قوتني سرانا جبير بكم مرشينا بي والله او بيران بلكي بتوكاني بمرشي بي بس انا
0: او باندورا وي توتر وترسل سردن خويا دك ماني خراب ترى ج ج ج جبير كرنا بيوان
2: بلي يعني دسبيكا سراني خويا دك لي بشي دبي مقطع دوات توتر در
1: بلي دلیل هم خوازن استران حری داوی جوا گهدار بکن ده چی جمار بیشه؟
0: گهدار ما امولو گیان داوی خلقه خواه به هیوی ما که بدلی و بو سپاسی هر دو میوانی خواه دیکم سپاسی هفکاری خواه یه لکنترول دیکم لیز دخوازم داوی لخلقه خواه برنامه بینم به دنگ دلیل و به موزیکا جتلین عبودی کرم بکن
2: بلیش خواه آنامی استران هنرمندی نمر علی منصور شخواه جیمام استیم ابو امي سران اي بيش
0: كرمك

العنب الساقع هي بافيس بما هجير خرمة بحصة هجير وتريا كر هجير فيس به باش من يعني باش استوي أبو نزانم ده تريا داري حوشا عن هاتشوان هنا تندرو كيدن أو يجي باش بستوني ورنا خارن شر جهدار ما دبي هاوينا هاني دو دبي جرما هاني ده شاهي ضوات خلكي جل لكي بربونا تدبينا رجل البجارة كي زيادة تر بجارة كي أو قاز ضوات هنمي بحصة مسمى ضوات عبكين وحاضرتيش بو يعني ضوات دوان ضوات دخل كي يكسر بري خود دنا جهن فستانان كريديك اقبال خلكي قال لك اللي صار كري كرنا فستانه هيج بدلا كو بدرون يعني جهرن جاهز بكرن بيغمان برانيا بوكان كريديك كراس كيم كيم يكو كراس يخوا دكرن او جي يكو درد كفنا اج دروا بشتي ويجي اوه بيبينه كي ميتو ماركري هبل دلقال ترزيوانه كي كو افجي زيادة تر بيستو حيشت صارن كاري ترزيوانية ديكا و اقبالا خلقه لسر دروتون دورزي هاويني دا طيبتي جي دموسم داوت عدم هرو هاجوه كي كو معاني سر زمان امي بحثا او شيرت و تدابير كو غره كي مره تدهاش خواه بعدا هاويني

0: امي جمجارا دسبيكي دا يا هافيني وكري كرنا كراسان دجبوي دعوت عند دسبيكين كو بدسبيكرنا ما ام درباسي ورزي هافيني بون يكسر جا خلكي دز بتشيكرنا دعوت خو كرن طيبتيجي اسال موسم هبو جا مناسبات وشاهي ودعوت گلكي پربون البي دريجي دما كو شاهي يك چيدو بي انج مناسبات چيدو بي گرت بوك بعد خوشكا بوك بعد خوشكا زاب بي يكسر دك بالام دك ازي چاوا خو حاضر بكم زي بطلالك چقيسي مميز كابم إجار بري خوددين قالك يعني خيارات عن جوان خيارات عن قالك سي بري خوددين وان جهي كراسي كري كري دكم بيكو سري خو بيشين السر زوقا خوا والسر يعني لوكي خوا كراسي كيش خورا اختيار دكا وي كراسي هاني جي كري دكا قالك كس هنا دكارن قالك كس هاني جي كري دكا نجاد درباري في مجاري دم يعني تفقرا دكان أو كسي كو معرضين كو كست فراس يعني بان كراس عند دنا بكري قالكي برد باشبو كو زيدة ترم ناس بكن كاني تفقر شاوي اقبال خلقي لسر كري كرن وكرينا فستانين سهرة شاوي موديلات ايه دارج حريزي ده ايصال چهانه هفكارام روسلين اوسي باري خدا لقل بريز محمد اسماعيل او خودية معرضه كيا كو هم كراسان هم دو كاره و هم جي دفروشه و هم جي ده داب كري كامي بفدوره لي كهتاري بك
1: دموا خوش به گهدارین آرتا نه از لفروشگه که کراسی سهرام یانجی ایداوتا البازارا باجار قامش لی دوی هف پیوین ده امیناس بکن به چه مدیل نو رنگ نو دا کتن سوک یانجی بازاره و امیناس بکن به اقبال خلکی لسرچاوای نها جی بریز محمد اسماعیل خود یفروشگه که کراسان بمرای دما دخوش با
2: اهلا وسهلا سرچاوا تو خیراتی
1: دست به که برز محمد چه امبیج مدلات کراسان حال باور محل متوفرن
2: خودم مدلات پرن یعنی دانتلن ساتانن شکنوله یدوی شکل صناعی مدلات پرن یعنی ذاتن فصل جی جمعی یعنی حد طلب هزبونه گبیچ طلباوی چیه همو کوید کن یعنی چتی او دخوازه
1: یعنی جغری گو کراسی ایجاز اکری یعنی فروتن هبین من گوری زبون و جرد فصلی منجی
2: هلالي تفصيل وتصميم هي على الطلب يعني
1: قام ناس بكنجي اف كراسي ايقو مثلا منجاهز تيرن اف حميش كاري محلي يانجي منجولاتين دن ونبا كراساتين
2: انا اغلبي اوان بيكون تصميم جمعي يعني ام تصميم على ارتخن انتخن ورشي دير باعتبار ام جملينا فبيكون تصميم عمي ورشاج مرد شغلي يعني تشتي ايقو ام دخوازن
1: كسين كوتين اجار جيباوة دكرن شو شروط اجارة كراسكي يانجي افرعبونا قو بري كراس تيستن دن
2: نها شروط تنينك بالنسبة جمع يعني إما وصولات جمعنا حد جديد واضح وق عقدك يعني أم تاريخ مناسبة تحددين طبعا يجبون جمر به فلان تاريخ أم جر حجز ذكن أو قطعة طبعا الجور مثلا قيمة أو قطعة شخي سبب ربع قيمة دبر رعبون رعبون جي مثلا كي باش تفسكر يعني إما بالنسبة لوصولات مرة صالح حياة صالح يعني صار صالح حياة صار صالح أم اعترافي بيوصل ذكن أو قيمة جوما گرتیج دوبون تمام اما دقلوبه سال دقلوبه او وصل شوته یانا دمینه به رسم الامان الجماع خلال وی سال کامل یعنی مثلا جیه که ماها یکی ده هزار و بیست و شش حیا سیویه که ماها دوازده ده هزار و بیست و شش اویا الجمعی اما شروط ننه یعنی بس انو الغاء رابون و ناگره یعنی دمینه به رسم الامان المدت ضمن وی ساله ده او قطعه مدا زبون جمع سلام کربر او قطعه و گرینه مثلا تعدلی هاته به قطعه به شوتی به تعداد گم کاربن بزرگینن تو چکین آگن یعنی هم سیلام دکن طبیعی اما فی حال انو بکن تعدل وی قطعه هات به قطعه به شوتی به تدیل دعوتا افشرار زیده وید خن بکن نمنتبهن شوت قطعه آخرات به دبیج آوید نیر راستی یعنی فا او قطعه دمینی زبون را هم حقی وی قطعه جیده گرن و هاو فقط لازیره
1: کچین کوتنا جمعه چوا مثلا کراسی کی مناسب جلونی بشرا خور اختیار دکن
2: انا قدر الامكان متحاولين ام رأي اخو بدن وان يعني اما قو هنا كان مقتنع بتشتك معين يعني بس تفاصيل يعني هي مجمر مهم يعني تفاصيل هم عملين نرن هركس لين نرى مثلا تفاصيل الجسم الوان بشرة يعني تحاولين قدر الامكان متشتي لقيوي ببينن شبر اطلالا ويجمر مهم بدسبيكي
1: تدي هر هاوين رنگ نولو درت كابن واجه ايجا هاوين ده هزار و بيستو ششان چولو رنگ نو داكتن نواسوكي
2: وخد رنجة ليمونية عفني خردلي بني يعني وانا طلب زي دسر وعلن يعني
1: كسي قوتنجي كي جا موديلات من بيتر لو بري خد دين موديلات اي كلاسيك ينجي افي اي مودرن
2: وخد مشكلا يعني تشتك معين تنهي حر زبونك ورأيه وشكلك وطلبه وشكلك بس اي ما بيتر يعني تصميمه وخياطه يجمعي
1: كو امور قلا اسعارها بكن اسعاري كري بتقيسي جمو دستبيت كي حياة قيسي
2: انا اسعار متفاوتة حسب قطعي حسب قماشة جودا قماشة هنن يعني جي بين 6000 هنن زاتن انا جي ما عروضن شكرنا بين 6000 هي 5 دولار هي 7 دولار هي 100 دولار هي بالنسبة جي سهرة وخطبة
1: كراسي جاهز يكون ها مثل المجولات دين منتين اسعاري وانا كي وك اسعاري قو من شنو كاد وانت فصلي من القوري طلب عزبون شي دكن اسعاري وانا كي وك هفدو يا يانشي جهفدو جوداد بي
2: نا اكيد جودة بي يعني جبر زبوني الطلب نوك زبوني عادي يعني مثلا تشتي جاهز زبوني الطلب يكون تشتي جيوي معين هي طلبات وي خاص هي مثلا كبالنسبة قماش رج موديل رج تفاصيل خياطة بي طبعا هي ماجي نخياطة عادي قش قالبة وخياطة ها نظامي يعني قالبة نظامي نا خياطة عادي يعني ممكن كباجار قام شلوانا هل بترجي شكنولة يدوي قبالة زبوني ما بخوا قبالة وانسر شك يدوي نولي يدوي فأو مكلفة بس طلب خاص يعني
1: أف شك يدوي ون الفروش جهة ون سر دستخة ون شادقن يعني وجي
2: أو قش دشكة بدستا يعني دطرزة ودشكة والقالب سوارته وتفصله
1: قو أمور الأليك يديجي عم باخفن جغيري كراسي إيه سهرة إيه كتشكا أمور قلا أسعاري بوكا بقن وجوري كراسي واناكي إجا إيصال تشولو موديل نو قداكة النابا بازارا إيه كراسي بوكا
2: موديل طبعا هم قول تريندات عدمشن أغلب يوان دانتيل دانتيل فرنسي عادي هي دانتيل هي مشكوك هي دانتيل صيني هي الفيدري چه هي دانتيل بخو معروف فرنسي أما الصين وسوق الصيني معروف يعني حرتش لي هي فأسعار فيدكي متفاوتا بينما أنه كراسي جاهز بي بيكون دانتيل صيني بي قماشا سفك بي مثلا تجاري بي أوانا أسعار يوان باشقان أما دانتيل فرنسي تشكيدنا شك دكافي تشكيدنا الطلب فيا إيجاد تكلفة جش دراسة دبي زبون ارتيقوتن اتفاقي شي دبي حسبي إمكاني و سروي أساس أساس اتفاقي طبعا أمت شغلا
1: أبو كي قوتين باوا أو جي بيتر لو بري خواد الموديلات اي كلاسيكي يانجي أبي قون ودر كدن
2: هنن اي كلاسيكي جي وهنن جي بيكون تشتك دبالة ويده هي يعني تصميمك دبالة ويده هي فأو تجمرتي قوتن أمجر درسمينن أمجر موديلات دردخن أم بهو رودنين يعني حياة أم دقين تصميمكي أو دخوازي وسروي أساسي أم كاردكن
1: شخابوك إدي نما تاني رنجكي سبيكي ولو فاقع إدي رابون الخوادكن إجا درجات دنجيش سبي در كدن ونوا درجات هجي ونشيدكن ياشي تاني أو رنجي سبي إبري ماي تدين هاد بي أوف وايت ورنجي لولون إجا ون فارنجي هانجي ونتيت كاردكن هني يعني الفروش جهل باول بيدي
2: تماما أكيد أنا تكاري بيجي يعني معرضة مني تقريبا أم كارم بيجن أول سر شمال شرق سوريا يعني أم متابعة موديلاتات كن جزود يعني جد حزار وبستو دو وبستو سي أم دادخن أوف وايت ودرجة إي غامق ترجي إما أم عالم الموضة نرن أم متابعات كن أم الجور موضة كاردكن يعني قال لك زبون هنن بسبيه فاقع مثلا مقتنعا إما أم بينا مقتنعا براستي يعني درجة ما أوف وايت درجة أولى دبي ودورا هم زيادات كن يعني حسب طلبا زبون وجمع موجود هنن يعني بيتر سر بيشتي
1: قو أم قلا أسعاري وانا بكن إيصال بشتي قولو حرتش بهابو إيجا أسعاري كراسي بوكا جد قيسي دس بيدك حياة جد قيسي وأف جو داون دناف أسعارا دهن دناف برا إيصال وصالة شويدة
2: أكيد يعني أسعار معتمدة سر دولار سر جمرك أم قش مطلع عن سر جمرك يعني جمرك تم بغاد بي بالنسبة قماش جيش استيراد يعني السوري قماش ولوتن أنا يعني جيش استيراد تيو جمركن فبهابون كتير إما قدر الإمكان أمد حاولين نجر مجتمع بماشن يعني أسعار متفاوتة يعني أنا الجمع أسكارم فصالجي تشيكم كالبسة أول بسيس دولاري وتقدر كيف طبعا حسب إمكاني يعني جسيس دولاري هي حياة حزار سي حزار دولار شار حزار دولار حسب إمكاني وحسب طلبه وقماشه وشغله ونوعيات قماشن
1: أقبال خلقي لسر كرينا ويناكي يعني أجارا ويناكي شاوي
2: بار وبيرار بوكيما دات كاتنج دربا بيتر يعني فكرين بيتر بو يصال كرين ضعيف يعني بالنسبة بار بيرار مقارنة مقارنة به يعني أبدا كرين زادتني قش أجارا ونهاجي يرو مهك معروضا تشيكرنا يعني أو مسمي دعوتاي معروضا تشيكرنا أجاري بسيس دولار و چارس دولار بسيس دولار نزيدا وحيا فروتنجي جمعهي ببسيس دولار بشاس دولار يعني مقارنة جبار و بيرار أسعار كمتر بونه بالنسبة لمعرض عمر يعني كفرود ناوان وككريج يعني
1: البيدر يا أزبيرم اكسسوارات جيلباوة هن أف قولي قو بوك راجيني دي جيلباوة هن إجا أوجي لساك راسا وند دنيا جي أجارا واناكي كريا واناكي جحالي خوي جوداد بي
2: ها اكسسوارات عادي هن وانا هم ددن سرقطة يعني بس اكسسوارات الجمع موجود بيتر صناعية دوي زيركونة كش تصاميما يعني وشغل دوان دبونة وتعب تيدو فأو باشقي بالنسبة يقول برمة دا يعني سيركراس بس نها حربو تصميم كيوي هي يعني مثلا تشتكي كيوي هي فبيكون أوش قرد فصلين يا أما جمع خوست أم جرد فصلين أو باشقي
1: يعني تشبو قواري لباوة كاريك راسي خوشي بفصلين وهمجي أكسسوارات خوشي لباوة
2: أكيد أم كارم كراجي تفصلين وأكسسوار جي ونقولها راجي يجي يعني حرتش موجودة الحمد لله
1: زحمتي قولوا بيتر وندك هارد دبيلن تشي
2: خدي زحمتي ايش ما قشاي زحمتي د كهربي دي د امبيرا دي بوابونا امبيرا بوابونا كريا محلات الباجار قام شلو يعني ابا باركي برجران بشتامي يعني ام قدر الامكان تحاولين يعني مضبطين الوضع بس تشتكي خرج الاستطاعي نبدا سيمي روسي
1: اف كاتشو جنين ايكو تيم باوا تشيرة تاوا جوانا كير هي حياكو ام بيجين كراسكي خوشك ولايقي لا شيوان بفن شيرة تاوا جوان رتشي
2: بخود این مشیرات ما امتمد به جنج دبونی خارجی یعنی آنها چار که چکل ویده که کارده کن دو دوت ساله دنن و دو دوت خیاطا دنن امتون و دایم عمد بین یعنی ام کارن مساعدات بکن مثلا ام تفاصیل تدنرن که جسم که وجه که بشرا ام کارن کراسه که مناسبی وید اطلالات بدن یعنی اجبر اطلالا زبون تم و دایم جمر مهمه یعنی فام خازن انو زبون استوعاب که انو الرأي بستينا رأي خياطة مصممة قوات صالية دي كار دي كي جبر تفاصيل برن حركس ناصناكي يعني وخودي ام بهيفينن يعني تمو دايم تيك من تطور ده ام بيتر كار بكن ام بيتر اسعار جي داخن ام تخوازن بشغولن ما بكري ام تخوازن بشغولن ام مساعدة ملجي بكن خودي قدر الامكان ام كسي فناغرينن يعني تشتيقو بامكانيا ما بي زيدري ولو بخودي هم جيوك خلقينا
1: بلي نهاجي بريز محمد اسماعيل خود يفروش قهلك كراسي سهرة البازارة باجاري قام شلو بمربو قلك سباس شبوتا
2: اهلا وسهلا ما مستصر شعبا
0: أبو هف بيفين على قل بريز محمد اسماعيل موسم هيا وضاوت جي برنو كراسي بوكا جي سيسد 400 دولار حطاني سي 4000 دولار تي فروتن

0: وکه کوما گهداری کر گلک کچ و گلک جن بری خود دنه کری کرنا کراسان چجبوی شاهیین خوب بن چجبوی دعوتا کو جلی حاضر ببن ایجار هینا جی گلک کس هنه بری خود دنه که دروتنا کراسا کو دفضلینن او بخوا کراسی کو او دخوازن مودیلا کو دخوازن رنگی کو دخوازن دقب دقل که لکه ترزیبان بن هیوا خاصتا او کسی حساس و بیجن امولو دخوازن بلا ولو بب بلا نطنگ بب بلا نفره بب ایجار زیده تر درباری همان مجاری دو گری دای مجاری ایرو میزیده تر چیروکا خانم صباح سینو کوجی ترزیوانا که جباجار دربیسیه یا زیده تر بیشتو حیشت بیستو حیشت سالان ویکاری هانی دیکه دریاوی هف پیوینار کوجی هفکارامن اول با حج منصور اوی به هفر بحث دیکن کو اف بیستو حیشت سال زیده تر از کاری ترزیوانی دیکم جباجار دربیسی کوجی دکانه که بچوک ده غرفه که بچوک ده دست پیکر نهاجی پیشنگه هاوی هیه معرض هاوی هیه کو کاری ترزیوانی لیه دیکه کامی پودوره گهداری بکن.
1: صباح سینو گوجنه که ترزیوانش باجاری دربیسیه یه گو افزیده تیری 29 سالا کاری ترزیه دکم که هم به هف راجی بهتر ناس بکن بیچلو دست بکاری خود کر دما تا باش به ام بهترش تا ناس بکن بیتا چلو دست بکاری ترزیه کر و تشکی علمی
2: اهلا و سهلا سرچعبا ام جیبوه که فوش دبن و ده کاری ترزیتی 28 سال 29 سال جی چه بویه زکم از صفحه پنجابو حش خوندنه نتگر مدفش خوندنه بردا و کاره ترزیتیه کر مهناک از اولی علمی مجی اثر چکه بوکی بچو سر العابا گو شفر علم بطاو درزی مجوار فستان چه دکرن بلوزا چه دکرن قمی سوبانترون چه دکرن یعنی سر ویاوی نا مدوره جم کسی بکر و آد داجی از نظام خوندنی مریاز چو مدرسی
3: تیچلو دکی تیچلو قیاسات آدگری تیچلو قیاسات زباین خود دکتبینه تیچلو تخونا خربطینه
2: به نرینا تعوا و از ببهوسا بلوزا جبون سهرا طقم رسمی گش بنظرات عواز درتخم قالب از درتخم
3: مجبالا تنار مثلا اف کیجان زبونه بو مثلا اف قماش کیجان زبونه بو کیجان زبون چه مودیل خوستیه
2: خوده وی سوالینا انو تتنیج مکر گلك حباج مکر جارنا ده دقو صبح ما شاء الله تشقا زکی یعن چوا زکیرات انو دکشین تفان تشتیگشی حافظ زکی تش موهیبه بی ومرجح حزب كتجار زاكرة مرنار حتى نهاجي بتعباق الزبين مكسنا بينا وجي فكرة منار الحمد لله زقلك شكاري ومرتاح ومفسوطم وبيشيا مدس بيكر ازبطال درزيبون بشتي بيسر مكينة جاقي فراشيبون وحتى قجا وقو بيشكتن تشيبو ومكينة مزندر كتن قشكارين بغوصاي وبالنظرات عباي مترو مستعمال نكري ابدا
3: بيستو نه سال دولو مستمر تاريخياتيتك
2: بيستو نه سال مستمر تاريخياتيتك فتره كز نخوش كت مشغوليت سي شهر ما وقتي بشتي داو طاخه ومستمر كاري خبطا نكري مستمر از شيتكم نوروز بعرايس بطقم بزاروك بمزن بنكش واش قلت كي جكاري خو مرتاح ومبسوط
3: خو بلي يعني خلكي دربيسي هلك استناستك مالا تهي زاروك تهنا تشلو لو كار بنسقين نبره كاري خود ومالا خود
2: خدي زحمتي قنو منادي دنا بينا فيها ود مديت قال لك زحمتي مديت دنا بينا مالا خود وزاروك خود ومثلا التزامي مهني ايش دربا مالي ومالي يجي بس الحمد لله يعني متابعه كاري خو بيستو الناس يعني في كاري تابعين مخوش بس بزحمتي يعني كاري مالي يجي بزحمتي زربازكم كاري خوجي از ممارستكم ري والله الحمد لله
3: تد مالي تكارتك
2: قديم مد مالي تكارتكر جي قيزانيا خوختيك مدس بدروني كرم المالي محل دمالي تفكر وبشتي الزوجي مد مالي تكاركر تقريبا بوي فترة دريج مورشة فكرية
3: خمني أف برسكر بايا از بيني مولو تورشاك خياطية فكرية أف فكرة مشروع شترشكو هات يعني بشتي بيستو نه صالة يعني أف جبرد دبالات دبوت ولو محلك كيفك وقو مشروعك تاني خاص بي يعني ورشاك خياطة يعني هم تخلكيش يتعلمين وهم مثلا ومتكاش مشغل أرشيتك
2: خودي أو جرياك أزبوم خياطة دبالام دبو بس انك وضعيمي مادي نمسموح بو خودي أنا هبالك ممر بوي شريك شقام شلوي او بمالي خوز بتعباقه وخدي خشب ورشل دربيسيه تنا بالباجاري ما فكرت هبون خياط ما احترامش خياطة قشيرة وجيوك مبهود بس ورشال درباسية تنا بمفاكرة زغل كيفي فخورم وقجن درباز زبن كتشك درباز زبن يعني زغل كيفي فخورم وانو زوان دنقشينم ودردخم زغل كيفي كاريخ ومرتاح ومبسوطم
3: ولو بهترم قال زحمتي كان شخوتي جاني زمان تقواز ولو بتك زحمتي تن بيشياما بهتر چه زحمتي تن بيشياتا
2: خودي زحمتي زارو كمهور بمجي معذاب دي دنا بينا وان وكاري خودي مقل لك زحمتي دي مفراغت حياتها خود ندي يعني نش دركتنا كير نش واجبه كير نش حياتها مي خاص رجي قل كي زحمت بو بس مجاري شخور كاريبو يعني انو مجالك تشكرا مقف كاري خوشي كربا ومزحمتيا خوشي درباس كربا زحمتيا ما دي جي مقل كي دي ومعنى ويجيم دي بس الحمد لله متركا كاري خونكر واصدقوازم حر جنيه مجي تركا في كم هنا وانا ببرا سر بنقر
3: يعني قلك جن هنا تخوازن فيري ترزيبانية بفن نصيحات جوارو تشي يعني كي قوب خوازن دس بيبكن
2: نصيحة مجوان ربرا انو سر موهيبا خود انا كبير وفكرة وان تشب ومنياتا وان تشب برا في تشتي مارا سبكن جبر قو يكي قو مالا ام يكي قو زلامي مقبولنا كي يكي قو اف دفي برا تنسر قرارا صحبا وصار قرارا قيلو شغور بعلم من كاركي برا سر بنا قرن
3: تراستي بان زحمت يا هارت انو تشلو جينو خياطية بكين ويعني افلو مشاكلي هانش ترتيبون مع انو بلكي بري بيستو نه صالة سي صالة جيبتكي عيب بود مجتمعي مدى
2: جي حتى انا هاجي جانا هنا دمجتمعي مدى جانا دكن عيب ام عيب ندي كاري جني خوشي يعني كاركي دي ضمني مالي وجدرفا مال بي جن يعني برا تم شغل مركزك حياتك خد بير انه جن امنياتي دليل برا بمارسيني چه جن چه زلام يرو ازان وقام محل فكر يوز بر محل اخوما
3: بلي راس تاني دبي دايما يك اعتمادا ويتسروي
2: بي بيرك برا هبه يعني انا خوش از في كاريتكم از خو عيالي خو خديدكم از فخورم بي
3: قهدارين راديا ارتا بمرابو صباح سينو جنك ترزيبانش باجاري دربستيه جالكس باشبوتا
0: گهداری ما ابو حفیبینا هفکار ما اول والگل خانم صباح سین و کم روف تشتی کدلی مره دخوازه مره بهنه خالی فره بکم مره روژه کج روژه بکه جاوی هدف و ارمان جا خو خون و خیالین خواه جو تمانی وی که رفا پینجا بو تمانی وی ده سال پازده سال بو خوست کووی کاری هانی بکه حطانی نها 28 سال درباس کر کووی کاری هانی دیکه جو دکانه که بچوک نها خانم صباح ورشه که دکار دیکه و الکلک آخوه گلک کچو خانم آنجی فری کاری ترزبانیه دیکه

0: Guhdarî me me berê xwe bidin mijareke din ne di havînî de her werzekê di havînî yan ji de her werzek din di demsalan de taybetmendiyên wê hene. Îca taybetmendiyên demsala havînî jî ew e ji bo gelek kesan ji bo gelek kemalbatan taybetî jî wekî xaniman hazirtiyê mûna xwe yî zivistanî hazir dikin jî kelûpelan hazir dikin niha ja dikin destekê dara hêva gişê jûna xirtkayê ku destê wa hemî kes bûnengî xirtka dikolîne ji bo zivistanî dikin mûne کود محشی و گلکی خوشن همیشه خلق آنا بیتری خواه آفا بعجانا چه دیکن ملوخیه چه دیکن سری هر کلانه که جن تایبتی جی دایی کرونشتنو و به هف دوره ملوخیه خود چه دیکن جبر کوی کود دو نکرن چار پنج وقت ملوخیه چه کن دستی علی کاریه جردوی لازمه کود تاقی گشیل خواه و حوینم هر وها جی مربا چه دیکن چه درو دن اوی دست بچه کرنا محمد را بکن ایجالی که لک اوی حاضرتی ها مونا زبستانی کو هر دایی که دهندری مال خود جبو خو مال باتا خو حاضر دیکن گلک جن هنه افکاری هانه جبوی خواه کرنه وکی چافکانیه کی کوبر هم یانجی شخور کار کی خواه پیدکن شخور کرنه کار اویه که هانیم کوچه دکن لمال خواه بکمیاتی گله کی مزن و دفروشن مونا زبستانی همی مونا زبستانی جبو مونا هاوینی چه دکن خانم جلیلا محمد یک جوان جنانه کل مالی به مونا هانی چه دکه و دفروش امی زیده تر ناز بکن کاموسم مونه دست پیکریه زیده تری خواهانه چه چه دکه دریا تلفونی ویلی گلمه با پشتی و نابرا بچوک. بمره یه دریا تلفونی خانم جلیلا محمد جبازار عمودی دما تخوش با.
1: دما وجی خوش با. دما گهداری رادیا آرتا اف ایم خوش با.
0: گلک سپاس. خانم جلیلا هگرم جده دست بی بکن. ولو او زروان موسمی مونه دست پیکریه تفگر چاوایه موسم چاوایه
1: والله موسمی ای آبا بعجان آف تقریبا پازده روش دست پیکریه اینجا مالی ده از کار دکم شخور تقریبا حتی نها دور تون و سی سد و پینجی کلوم چه کریش بو فروتنی سر طلبیه یه طلبی ها زبونه
0: اوی کو تچه دکی و خلک دخوازن یا خلک دخوازن پشت را تچه دکی خانم جلیلا
1: نه دخوازن یعنی سر طلبی وان از چه دکی مش برگو او شده هزار و چار ما عصاره کری او یک ما عصاره کری ده محافظه حسکی ده زامی مکری و سر کار کر ما گوده یالا عصاره هی مش خور دبر جی چه کنو بفروشن ما سال که چه کرو ولو طلبی چه بو و زبوني جا هر سال دعوة دكين
0: يعني اف عمرك تبي كاري دكا بيستو دو سال زيدة تر
1: تمام اني والله
0: جا انا كرم بك
1: آبا بعجان اس شي دكم انا جا طلبي تيل سر مونا احش كري جيب راستي مجالي متنية يعني بس آبا بعجان تاني انا حاليا اس شي دكم
0: هنا خلقي وكيد نخوصتن هنت تشكي دكيناك تاني آبا بعجان اس شي دكا
1: والله حالياً أبا بعجانة تاني يجبر مجالي متني آلي كاريج جيردي بي وأب مونا مثلاً وقت ملوخيه بإيح محشي حشكري ببامي بوانا كارن مالي د شخور كار بكن بيرا كارن شخور چيكن بيتر طلابي قل كي ناي سروان بس بيتر سر أبا بعجانة شبر أبا بعجانة قل كي جي دخوة فراغ جير لازمن إجا أيم الحمد لله فراغي مجي هاي وجيم جي هاي يعني شغلي بيد مشي
0: تو چه وقت شغل خوب چه دیگه یعنی تا گفت زیاد تری تون و هنک تا آب عجانه حتی آن سر طلبیه چه کردم تو گیش آب هف دور چه دیگه یعنی حوش تا وقتی سیم زنده تو چه وقت شد کجمر به حزبک
1: نه ولی سر خانی ما سر خانی مطبخی فری دور ایم نگرتیه ما گوش بول و توز نکه وی گمار ذکریه هر جاری 450 کیلو هر دفعه اش چید تقریبا فاف دفعه سیام چه کریه آه چهارا جی بریده ای جی طلبی خلاص
0: تو چه واوی آوا بعجان آرجم خل مالی چه دی که چه قیسی وقت بتار دخو هر طلبی که یعنی هر طلبی تقریبا کمانی چند کیلو خلق دو خوازن
1: تقریبا هر طلبی چه یعنی تقریبا چل کیلو درد کبه چل و دو حتی بعجان آفیمتر حسب بعجان آدمینه بعجان جی ایگو ام چید کن بعجانی خوشکن سورن بآوین یعنی نت می او بعجانی ام تخوازن هنه شدر بولو حب کی بولو ده طوله چار پینج رو جامی مدره سوکه حتا گوان بعجانی خوشک پیداد که شبخچه تینجیر
0: اجا حركو تطلبي كي تشيت كي شو قيسي وقت بتردخو
1: قو شو قيسي فراغ بربن ولو زوزو هادب قو فراغي مرو كنا بدأ أخر مثلا تشتاد بي تشتكوير زوز هانا بسر سفرابي شو قيسي سفرها بن فرابي زوز هادب شغلي شارو واسو هادب
0: حر شارو جا نزهاد بتدفع عقد تشيت كي
1: حر شارو جا
0: كي بيتري خو أبي كو أقبال خلكي أبي كل سر كرينا أبا بعجانا هاي جاهز كي بيتري خو ذكره
1: والله أهلي عمودي أبي كو شو حزكين شو رازينة يعني أو قال لك حبتين تبي أبا تش أما كو أم شيء تكون خوش ترى بي أبا تخش باقجة يعني تبي نا أك تبجي نا أبا كو تشيك الشهر حمد رينا بنشبر بو باقجة وخش يعني إنه إيه جار كبري جار أدباتي دبن هنك جار أتغيرين تغيرين جين نادر شبرتين دبينين كو نوا كيف قال لك فرقي فرقة طعمي فرقة لون إيجادي سالمة بتقارن
0: يا رنجة يا بعجاني كو تشيد كتشلون درد كوا آخر شو بتاره ولو بشهية يا حبكي رش دردي كذا يا قالكي ولو تلمعينة
1: بعجاني سر بعجان من دفعة أول متشكر بعجاني وي قالكي مزنبون صور هات أي دواء بقابون بعجاني وي تشكي لوني طاري ترهات بس طعم آي خوش
0: بس خانم جليلة لسر اللي هف خستني جيد مينا ها تروجي چن جاري الهف دخن
1: تروجي سي جاراز الهف دخن سبي ونيرو اي عشر
0: باشو
1: بوجا بو عجاج يهب ويروجي عجاج بو ما طاقش كرو مش نخمان حطا ايفاري بر مغرب ولو جو صافي بو ما وجهي يذكر ولو جيتي جينا نخمان تشكي قرا غاي يذكر جبو رشنا به
0: ما هيك معين هي كوتي دخل كدس بتشيكرنا افا بعجانا وادكي يعني خلق بالعاده ايش كان قد دس بتشيكرنا افا بعجانا لكن
1: تقريبا نيفي مها حفتاد دهيوي تقريبا هولود مها حفتاد دبلش شغل على جانا
0: اقبال شاوي يصال اقبال شاوي بما انه يعني كم صال تكار دي
1: والله باش باش بري كم صال ابا حاضر ات تركي در كتبو كيم بو حبكي دين قولوا نخوش دي صار ما قوم سر قول مفجريا ابا حاضر تركي در كتبو وقال كي يعني نما روحو بو خلكي كرين نعجبان دن كا قد عفني انك عجبان كا نعجبان بس يصال باش الحمد لله
0: يصال باش
1: شو قيس تشيكم جي هاي يعني دمينا حتى شلا خلتين ليت برسم تني والله صار طلب يش شيء
0: دواء كده شيناك احتياط جاهز مثلا جم تب وكسك بخوزة بدواء
1: نا ولا طلبي خلاص بو ما زيدا ما يبمين ايجو الخو حيري ويبي ويانا زيدا زنما كارم شيك مراستي كاري ماكينة جي زكم اي دروني دمالي تدبر اشبر ولو مجالي بس موسمي اي تدي بايز جي هي
0: اري بايز جي هي امي انا بين سر بي زيدا ترتد بايز زيدا چو چه ديكا دو چه كرنا آفا بعجانا دي كس آلي كاريه بتارا ديكا يعني ياتو تاني
1: نا صارو كشمر دشون دشون بيرا ما هيد مالي دي آف هاي الحمد لله زاروك شمر دشون وزلام دكشين سر خاني بس ازولو اشرافي سر دكم سر والا كرنا ويش بو خشك والا ببه وقدل هاف دخم يعني اسر بستكنم هاف تصناوي وان اسر بستكنم
0: قل لك جارا خلق افي كوچه دكن جار بجاران يا بيخوي آفا بعجانا وان يا جي قل لك يولو شوره إجا تقول أز إشرافي السر ديكم عويتنا خوشي تي إشرافي السر ديكي يا تقول زلام شيتكن أو زلام عيارة دستي خو ناس كرنا
1: زلامي ما أو عياري ناس ديك سر عصاري أو خياني ديك بعصارة كن كيلو تكبي خياني ديك بير إجا خوي نفسا لقور كمية دخي خوي
0: هجرة مورن بحسارة سعارة
1: نشورو ونا كيم خوي يعني باش مقبولة خوشة
0: هجر مورن بحث اسعار بكن اسعار شوانه يعني بجبركو يوصل خضره بلدي قالك بر يعني كرينا بعجانا ارزان اسعاري اوا بعجانا تشلويه
1: ورا ايمه اسعار امي ما اخذ شي ستيم فروت
0: كيلو
1: هن بنجيد فروشن هن بتلو بينجا امي بشي ستيز فروش اسعاري ما نزال مني بتجي بالانترش حم يعني شيء غير قابل انتر بس بعجان يعني اكيد بيني انه تبي قريب تشكي اقرب هابجي بس ليه جايه شبر تعباوي يعني حتى بعجان بيها قز بلاش بيني يعني تعباوي هي جايه
0: قلت شو
1: بس بعجان فجاني خوش يعني كي جم كرينه وشون غير مدينه المفاد قرن يعني انه بفرق قلك هي فرقه باقجي فرقه بعجانه فرقه تعميه
0: خانم جليله يعني هجر ام بحث بكن بيقو ما تبع جاني باقج وجبوغ يعني بوكو ابا ويخش يقدر كيف تبع جاني باقج دنقينه
1: يعني أزبين بنكي قلت حتين تعصرين وقو أز شيء ذكم أو شخار ولو تيناك وقت نفسها بعداني بو أز دكرم ودفروشم إيه ما علي شخار أولو ناكرن
0: تا قوت نرخ يعني كيلو تبشيست حزاري دفروش خل قازنا ناكن قلو سدما بوهابون تا قوت يعني نرخي مي دبكوش إيه قلت كساجي بلن تربع شما بلن ده
1: نا والله قلت كيم كيم يعني كيم ولو دبين يعني شو ما ظال فلان داري ولو يولجمت ولو إم أزبيم هر شفرت دي آوام كنون أرسان كنون يعني هر جم دبين أم آتت خوازن
0: بلي دبكو يعني أو عصاراوي كتب يعني تشيكرنجي أو عصارجي ميتوري وهي و ميتور بان سر بنزينة يا سر مازوتي
1: سر مازوتي سر مولدي مازوتي
0: دي شغله يعني افجد بس ادم كو يعني نرخي تحبك بالانتربا
1: نا بعجانا وقو مشتركو تحبا ايه هي يعني البرفير وسبي نيرو ايفاري بساعتها از سكنه ومسقاقش دكم وبعجاني نخرابه يقلبك خرابش تيتنه يعني وقو اشخار مالا اخوار شي دكم ازولوش بو فروتنيش بو زبونا اشي دكم
0: خانم جليله يعني تخازم بيجي ببرسن باري كوب داوي بكم تديد حمي نرخي حر تشتي بلند بويا نرخي مازوطي وان بلند بويا يجاولو اف بلند بونا اسعارا تتأثير لتو كاري تاكريا
1: نا ولا كاري مونتا يعني تي بيجي اف مخاص سر مثلا وك انا مونتي وك يدقو سر بابوري امي شغلين ابايا حبكي اسعار بلند بن بس بعدين انا سر مازوتي بس تاني انه وقتاتي عصراندن
0: از بحثت عصراندن عويدك
1: تاني قوتي عصراندن يعني مازوت دري بس نا او
0: كم يعني زيدة. او
1: كم يا زيدة تبيج بس شو التعباوي هي بعدين التعباوي هي
0: وكيدن انا چندرو دن جابي موسميه كي چدر كف مونا كوتي چي بكش بشتي بعدين تخجي خلاص بك تدز بچبك تي چي دي چيكا خانم جليلة دنك من دبيزم بلي خويا تي كليبر قطبو خانم جليلة دا زانين كو تفجر السر هي الجوري طلبي حطاني نها زيدا تري تون اكي زيدا ترباش تشيكريا اللي سر طلبيه تشتكا حركو خلك بخوازل الجوري كلبي كو خلك دخوازن او جي الجوري طلبيا خلكي تشبكن جخوا او بمربو خانم جليلة محمد جباجاري عمودي زيدا تربح سا تشيكرنا افا بعجانا ذكر

دار انهجا ام لي غريان وما جيروغا ست سالان جدور وكور جقنياتا دلي زنبيل فروش و اوينا خاتوني برهفكر بريا اوينا وان و داويا بويري چوبو جكرما خواه ويجا هم بپرسن ام دما اويني پیشكش دكن

عايش حزين.

بخوش بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نالي بيليسكين خو نا لباوي واندا دكريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك دلس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسيف بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچ هفية كمزن خست بودل دايقا خواهن جارك دنجدية خواهن بياده وزي صبي مزن

عشق رف در لولو خلکی نوم خلکی نوش خراف در پاشا کی عال دحرامی عمو